0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel alye asa joengi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافات، ويوشافات أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خارج.

0: خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
3: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
4: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
6: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
7: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
8: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
8: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ، فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: 24 ساعة هي هذه ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بيصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليكي، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع وتدخل وتطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وانا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ انا بقدر ممكن اعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني ان احنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: اسمعني، تعالني الساعة 3 4 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و7 اقول لك حاجة، 8 امشي،
1: 8 امشي،
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده احنا مقارنة مع الشعوب الاخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، نهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحيح الكراس بكرة، نهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، نهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: نتقدم،
1: تعال نتونس ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نخد الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية،
1: مواعيد سودانية محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده ما لهم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
1: يعني
0: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا انتظرتك وأنت ما جيت. أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم. وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب، الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم، ولع، أمشي، ضاع الزمن، هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة. وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي، ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا مفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تاخد 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف
1: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما ذاكرت مالك
1: جدا.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل بيه، ونلقى وقت نقضي بيه حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
1: بنتزمر ونضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخط الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمله في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لا من أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12 دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوال
0: ماشيين وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في أنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كتيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يا مخيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر حبابك سمعان.
1: شكرا ابتهاج السنوسي وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد لكل الطيور المهاجرة. نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة.
0: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني مصيره لأهله وصحابه. لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات دولارات استرليني أو ين. نعم اغترب الكثير من أهلنا السودانيين والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا وين قعدنا وين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب. يعيش السودان في وطننا ونحمل بين ثنايانا وأسفاي إن ما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت. ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة ابتهاج. بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش للقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام، بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثاً عن الأمان، ناس اغتربوا بحثاً عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بيه
0: يغني أغاني وياكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل التفاصيل جوا السودان. وأنا عايزة أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جدا، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن محل ربيت محل حبيت محل تبيت محل شبيت محل اتزوجت محل ربيت محل أكلت محل شربت محل قيلت محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيالي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية، بنتلمى مع بعض، بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ماذا فعلت القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالي. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان. وقدر ما كان نحن مختلفين جوا، لكن برا قاعدين نتآخى ونتلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا.
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم. محل ما يمشي السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتة يمشوا فيها. دائما أقول لكل مغترب راجي إنك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج. أنا عايز أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جداً، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جدا مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا إنهم دايما عندهم قروش أو دايما بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا معيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايزة أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جدا، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فئته حتة فئته مكان في الشغل في البيت في راحته في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده. كلام كثير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
0: أخوانا المغتربين في بلاد الاغتراب لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كثيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
1: كل الناس تدمنك
0: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في أنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة ليك. أي نعم بيتم الزواج لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط، فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها وبلاش تكسر خاطر زولة قعدت انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة، وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة وننسى البيت اطلعنا منه وننسى الأهل وننسى الأم وننسى الأب وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب أرجوك تذكر البيت اللي أنت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وأرجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو أنت مغترب أنت بتعاني شنو أنت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو أكتر حاجة فارقة معاك وإنت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بأنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين لأنك أنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرين أنك ترجع بالسلامة دائما.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا، وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسيد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه، إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يقذفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد. آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي كسر وانتشر من يد

يتبعون النبوة فلا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي وهو الآن موجود في العالم فعلا يا أولاد الأعزاء أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم أما نحن فإننا من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال يا أحبائي يجب أن نحب بعضنا بعضا لأن المحبة تأتي من الله وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله ومن لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته فهذه هي المحبة التي أقصدها ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا إذن يا أحبائي بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا ولا واحد رأى الله أبدا لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا لأنه أعطانا نصيبا من روحه وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك الله محبة ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا فننتظر يوم الحساب بثقة لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف لأن الخوف هو جزء من العقاب ومن يخاف تكون محبته غير كاملة نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا من يحب الله يحب أخاه أيضاً

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القد ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين بكم جدا جدا جدا جدا يا شباب يا أخي, ومشتاقين مشتاقين شديد جدا جدا جدا جدا. يعني الزول لو ما عارفه كم صراحة رأيته هو مشيت الموضوع طول شديد. أنا ما متذكر بجد آخر مرة طلعت 200 ذاته يعني, لكن يعني طولنا شديد صراحة وأنا طولت شديد منكم. لكن طبعا يا جماعة يعني زي ما بيقولوا شنو يعني خلاص لازم كان يجي اليوم اللي هو نتونس معاكم, كان لازم يجي اليوم اللي هو أطلع وتونس معاكم يا جماعة. لكن يا جماعة المرة دي الضيفة ولا أي ضيفة يا جماعة, ضيفة مميزة, ضيفة مختلفة. الموضوع بيختلف الليلة, الليلة الموضوع بيختلف جدا. أنا جادة معاكم يعني الموضوع الليلة ما زي كل مرة. أنا كل مرة كنت بعمل فيكم المقلب ده اللي هو أقول لكم يا أخي أول مرة وفي نهاية تطلع ترنيم, لكن المرة دي الموضوع بجد مختلف. الموضوع الليلة يا أخوانا بيختلف لأنه معي الوالدة. الوالدة طبعا أنتوا عارفين الموضوع, يلا عشان كده بقول لكم الموضوع بيختلف عشان هي الوالدة فاهمين. لكن طبعا عشان قالوا الموضوع يكون بروفيشنال فلازم نناديها بالاسم البروفيشنال يعني. فالليلة معي الأستاذة معي الأستاذة روز. نقول صباح الخير للناس.
1: صباح النور, صباح الخير لكل راديو سمر, لكل الموجودين وبيشاهدوا في الحلقة دي. أنا مبسوطة إن أكون معاكم وإن شاء الله تكون حلقة جميلة ممتعة. مستنين مشاركاتكم وكلامكم السمح, أنا بتابع كثير حلقات ومستنين صحيح كلامكم السمح اللي بتقولوه ومشاركتكم السمحة. صباح الخير مرة تانية, أهلا بك أنجي.
0: يا سلام يا أستاذ روز, طبعا موضوع غريب أنا عارفة بس يعني عادي خلاص ما مشكلة. طبعا يعني إحنا بنعمل حركة في البداية إنه بنسأل الناس أخبارهم شنو, وطبعا عشان برضو الناس زي أنا طولت منهم شديد يومي زي ما أنت عارفة, فدير عارف أخباركم شنو يا جماعة. الناس اللي بيحضرونا حاليا أي زول يقول لنا أخباره شنو والحاصل معاه شنو وأسبوعه الفات كان عامل كيف والفترة الفاتت عموما كانت عاملة كيف, وأنا ذاتي حشارككم بأخباري, وكمان الضيفة حتشاركنا برضو بأخبارها والحاصل معاها وأسبوعه الفات كان عامل كيف. نطمن على بعض كده وبعد كده نخش في موضوع الشيق جدا الليلة اللي حنتكلم فيه. فأسبوعي كان عامل كيف؟
1: لا كان جميل نشكر ربنا. كان مضغوط صح, لكن الحمد لله عدى على خير زي كل الأيام يعني اللي فيه الله بتقدمنا. فهو كان أسبوع جميل نشكر ربنا, فيه فرح فيه بمناسبة كان فيه فرح كان فيه فرح فرح حرام ومريا. وبقول لهم من هنا ألف مبروك وربنا يسعدهم ويا رب كده بيت مبارك وبيت مال وعيال زي ما بيقولوا. فكان يوم جميل جدا, كان أسبوع جميل مليان
0: صراحة يعني. بنهني برضو حرام ونقول له يعني ألف ألف مبروك للزواج وبيت مال وعيال, وكمان عقبال كل الناس الموجودة نفسها إنه هي أو ماشي خطوة تجاه الموضوع. وبرضو يعني عندنا طبعا زول يعني الناس كلها عارفة به اللي هو أمير ولد رشيدة, برضو مفروض إنه يكون عرسه قريب, فكمان بنقول له يعني
1: ربنا يتم له على خير,
0: منتظرينك
1: ربنا يتم له على خير ويفرحهم إن شاء الله.
0: أنا بصراحة يعني أسبوعي كان يعني كان كويس كان كويس, وبس الأسبوع الفات كان ضاغط شوية يا جماعة, بس الأسبوع ده يعتبر أحسن شوية يعني من الأسبوع القباله. فبس يعني والفترة دي عشان شغالة كمان امتحانات فعشان كده هتلقوني أنا بختفي كتير وكده ده. بس الليلة ظهرت يا جماعة وحنكون بنتونس مع بعض. وطبعا يا أخواننا الناس اللي معانا حاليا العدد معانا ده حلو شديد يا جماعة, 21 نفر. يلا أي زول بيحضرنا حاليا يكتب لنا كومنت يقول لنا أخباره شنو, يصبح علينا ونصبح عليه. وكمان طبعا الوصية الأساسية اللي احنا يعني ما بنغيبكم منها إنه أي زول يمنشن صاحبه, يعني يمنشن صاحبه يقول له يا أخي كده تعال هنا ده في لايف شغال فكده تعال اسمع معانا الحاصل شنو. ويا إما مثلا لو ما منشنت صاحبك شير الفيديو ده في الصفحة بتاعتك أو شيره لأصحابك وفي الجروبات اللي انت بتعرفها, و كلنا نشارك مع بعض وأي زول يكون بيشارك برأيه الموضوع حيكون لطيف ومميز جدا. لكن طبعا اللي حيكون الألطف والحياة المميزة أكتر إنه أنتوا تشاركونا بآرائكم في الحلقة الليلة. أوكي، في فارس محمود بيقول لنا فعلا أوكي يا فارس يا أخي صباح الخير عليك ومبسوطين بك جدا جدا منورنا شديد. أخبارك شنو؟ كيف كان أسبوعك وكيف كانت الفترة فاتت؟ إن شاء الله بس أمورك تكون طيبة. صفاء سليمان بتقول لنا أحلى صباح مع طنط روز. سلم على صفاء يا أستاذ روز.
1: أهلا بك صفاء، كيفك؟ شكرا لك حبيبتي، وأحلى صباح لك، وصباح الخير صباح النور، وإن شاء الله يا رب يوم يكون سعيد.
0: في وليد محمد بيقول صباح بحجم الود والورد والهوى، بخزيك حيث السحر والنور يكمن، تألق في خزيك صبح منور، وظل به للسحر والنور موطن، تغار صباحاتي عليك وحسبها، إذا كفروا أني بعينيك مؤمن، تزوبين في صبحي فينهال سكرا، وتشرب أضلاعي الغرام وتسكن. يا أخي يعني يا وليد يعني كلام جميل جميل جميل جميل جدا، شكرا جدا للشعر الحلو ده، ومنتظرينك كمان تشاركنا كمان بتكمل معنا اللايف للنهاية وتشاركنا برأيك في موضوع اللايف. لكن كده قبل كده ده قول لنا أنت أخبارك شنو، والحاصل معاك شنو، والفترة دي اللي أنت بتمر بها دي الفترة دي عاملة كيف؟ الفترة كويسة هادية، شغل كتير، ضغطة، حاصل حاجة مميزة؟ شاركنا بالحاجة دي وإحنا منتظرينك. يعني تاني
1: أنجلينا شول بتقول صباح الخير يا أجمل ناس، ربنا يبارككم، صباح النور أنجلينا، وربنا يباركك كبتي وربنا يكون معك.
0: في عصام بخيت بيقول حلقة رائعة ومليئة بالأفكار الجميلة، حضور روز وإنجي أضاف للحوار طابعا مميزا، استمتعنا جدا بالطرح والمواضيع الهادفة، في انتظار المزيد من التألق من راديو سمر. صدقني يا عصام حلو سوا بدينا، لكن إن شاء الله حيكون الطرح جميل ومميز وحلو وأنيق، يعني زي ما أنت قلت.
1: البخاري
0: أيوة،
1: صباح الخير إخوتي الأعزاء، تحيات راديو سمر لكم، التحية مني خالص من جمهورية جنوب السودان البخاري، شكرا جزيلا لكم. مرحبا البخاري وكل أهلنا وحبايبنا في جنوب السودان، سعيدين بكم وبالتحية بتاعتك، شكرا لك كثير.
0: خليل
1: كوبس
0: أوكي بيقول ممتاز، ربنا يحفظ، شكرا كثير جدا لك يا خليل لرسالة بتاعتك، وطبعا أكيد منتظرين أنك تكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا برأيك. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، شكرا كثير يا بشوي، مبسوطين بك جدا جدا جدا، وطبعا أكيد أنت ما تتوصى، أنت مكمل معنا للنهاية. في عوض يومي،
1: عوض النيل صباح الخير صباح النور يا عوض، يوم سعيد مبارك ومستنين مشاركتك معنا.
0: أوكي، في نملة من المافيا بتقول صباح النور والسرور من الدمازين. يا سلام يا أخي، بنسلم كمان على كل أهلنا في الدمازين، ونتمنى كل الناس تكون بهناك بخير، طمنين عليكم وعلى أوضاعكم وظروفكم. وكمان إحنا منتظرين تكوني بتكمل معنا للنهاية عشان تشاركينا برأيك أكتر وأكتر في موضوع حلقة الليلة. في فيولا يومي،
1: ما ظهرت لي.
0: أوكي فيولا ما ظهرت. طيب فيولا بتقول صباح الخير عليكم، صباح الود مليان سلام، سلام من جنوب السودان، دائما بستمع لراديو سمر، بستمع لكم من المكتب حاليا. اوكي يا فيولا يا اخي، صدقيني حاجه جميله جدا يا اخي، وكمان كده كلم الزملاء اللي معاكي قول لهم انه يا اخي حاسه في حلقه شغاله كده اسمعوا كده، ويعني كلمي باقي الزملاء كمان بالبرنامج يعني. شكرا لك كثير جدا يا فيولا، فيولا دي طبعا زولتنا شديد دائما بتشاركنا يعني، مبسوطين بك جدا جدا يعني. طبعا اكيد منتظرين انك تشاركينا خلال يعني انت شغاله طبعا، لكن شنو اسمعينا كده ده واكتبي لنا لو في نقطه معينه تكتبيها، تكتبيها لنا مثلا خلال الحلقه. في احمد،
1: صباحكم ورد وياسمين، التيم العامل في الراديو وعبركم تحياتي للمتابعين الرائعين، اتمنى من الرب ان يجعلكم بصحة جيدة، صدقوني كل برامجكم جميلة وأنتم الأجمل دوما، شكرا لك أحمد، صباح النور صباح الفل، شكرا لك لي يعني كلامك الجميل الحلو، وبنتمنى أنك تواصل معنا لغاية النهاية وتدينا أراك.
0: في خالته نجاة كمان.
1: أيوة نجاة دستة، صباح المحبة والسعادة، حضور مميز وجميل. أختي الغالية روز منورة، منورة يا نجاة، أهلا بيكي، مشتاقين كتير. يا ريت إنك تواصلي معنا الحلقة ونشوف ونسمع آرائك فيها.
0: يا خالتي نجاة يا صراحة منورة، أنا جدا جدا جدا مبسوطة بيك جدا، ونتمنى تكون أمورك طيبة، وأكيد منتظرينك أكيد زي ما أستاذة روز قالت إنه تكوني مشاركينا خلال الحلقة. فيولا بتقول لنا تاني أوكي بكلمكم. أوكي إحنا في انتظارك يا فيولا. محمد ديسكفر ديسكفر بيقول صباح الخير وبركة الرب يسوع المسيح معاكم جميعا. شكرا لك كثير جدا صديقنا ديسكفر ديسكفر، مبسوطين بك جدا ونورنا جدا. طبعا أكيد أنت ما بتتوصل، حتكون بتكمل معانا الحلقة للنهاية وتشاركنا برأيك. طيب نخش في الموضوع يا أستاذ روز عشان الناس دي تعرف هو الموضوع شنو أصلا، يعني عشان تعرف تشاركنا برأيها. ممكن يكون الموضوع بأقلام غريب شوية، العنوان غريب، لكن كده نشرح يعني الفكرة بصورة أوضح. بصورة أوضح. الحلقة طبعا عنوانها أنكر ذاتي. طبعا أول فكرة حتيجي في بال كل زول أعتقد، يعني بتوقع إنه أي زول حتيجي في باله الفكرة بصورة سلبية، إنه أنكر ذاتي دي حاجة سلبية، حاجة ما كويسة. بس المفاجأة إنه الليلة حنتكلم عن إنه في جانب إيجابي من إنه أنا كمان أكون بنكر
1: ذاتي.
0: بس عاوزين نعرف الإنكار الذات بصورة سلبية هو عامل كيف، بصورة إيجابية دي حنجيها later on، لكن كيف أنا ممكن أكون أو متى أنا بكون بنكر ذاتي بصورة سلبية؟
1: طيب إنكار الذات بصورة سلبية أو الحتة السلبية فيه هو لما أنا أنكر واقعي، أنكر شخصيتي. أي واحد فينا ولا اختار أبوه ولا اختار جنسه ولا اختار لونه ولا اختار البلد اللي اتولد فيها أصلا، ما اختار القبيلة بتاعته. يعني مرات كتير إحنا بننكر نحن أنا منو، أنا منو، أهلي، ظروفي يشنو، الواقع بتاعي، قبيلتي. بحاول أنكر الحقائق بتاعتنا، وده الشيء السلبي في الحتة بتاعت الإنكار، هل هي بتقودنا لناحية تانية. مرات ممكن ناس يقول لك لا أنا كده بتجمل أو أنا، لكن الواقع غير كده. ليه أنا ما أكون واقعي؟ ليه أنا أنكر مثلا أبوي منه، أمي منه، حتى لو كان ناس، حتى لو كان ما بعرف من أقل القبائل أو أقل الناس. يعني لو جينا مثلا شفنا في جدعون لما الله تكلم معه وقام قال له كيف أنا حقدر أعمل حاجة وأنا الأقل والدون.
0: يعني شايف نفسه صغير،
1: شايف نفسه انه ما عنده قيمة، شايف نفسه عنده وما في زول حيسمعه. ممكن لظروفه، ممكن انه من كانوا اقل سبت اي نوعا كان. فهي دي الحتة اللي ممكن تقود الانسان كمان لحتة تانية، اللي هي ممكن بعد شوية يبقى مرض نفسي. مرات كثيرة الانكار احنا بننكر حاجات مرينا بها في حياتنا، والحاجات دي بتخلينا نلبس وش تاني، وش ما حقيقي. مرات كمان بتخلينا نتغيب عن الواقع بتاعنا. مرات بتخلينا ممكن ننسى الواقع اللي احنا عايشين فيه. في ناس كثيرة مثلا بيمروا بظروف صعبة بيحاولوا ينكروها لغاية ما إن هي شنو بالنسبة لهم، بتبقى زي حاجة في الماضي، لكن هي بتكون قاعدة جواتهم. وبعد شوية لما بتظهر في ناحية بتاعت مرض نفسي، بتظهر في حالات بتاعت اكتئاب ممكن، وممكن تقود الناس لحاجات صعبة شديد. ممكن تقود الإنسان لتصرفات غلط في حياته. إنكار الواقع بتاعنا مرات كثيرة بيقودنا لأنه ممكن نتصرف تصرف غلط.
0: عشان عاوز أتخلص عموما من الواقع ده، فأنا عاوز أطلع منه بأي شكل من الأشكال. أيوة. فممكن فعلا ألجأ لطرق تكون
1: غلط
0: وبعدين بتجي علي أنا
1: بالشيء السلبي
0: أو بالشيء أنا هأخسر فيه الكثير. يعني هتيجي معايا انا بالخساره اكتر من ان انا اكون بربح او بطلع من الحته اللي انا مثلا حاسه نفسي ان انا في قوقعه ما قادر امرج منها.
1: بعدين المشكله الثانيه شنو؟ انه غير ان انا في قوقعه ما قادر اطلع منها, ممكن تخليني افقد هويتي الاصليه. مرات كثيرة النكران الكثير بيخليني أفقد هويتي, أفقد لغتي, أفقد أصلي. فده الشيء السلبي في الحتة بتاعت النكران. مرات كثيرة بتخليني كمان إنه تقودني مثلا إنه أنا أصادق ناس أحس نفسي إن أنا حلقة نفسي معهم, والناس دي ممكن يقودوني لحتة رديئة. واحنا عارفين انه اغلبيه الضياع بيجي من الحته دي. لما انا مثلا في وقت من الاوقات احس نفسي انه مثلا فشلت في حاجه معينه, واقوم احاول افتش نفسي في حته تانية. لما امشي افتش نفسي في حته تانية ممكن انجرف, ممكن اتعرف على ناس اصلا هم ضايعين ويضيعوني معهم. ممكن احاول القى نفسي في لذات معينه عشان انكر الواقع بتاعي, والحاجات دي كلها بتقودني لضياع. فدي الناحية السلبية في الحتة بتاعت نكران الذات. هل هو ممكن يضيعني؟ هل هو ممكن يفقدني كل شيء جميل في حياتي؟ هل ممكن يخليني أعيش حياة كذب, حياة ما واقعية, حياة كلها كتمان وحرمان, حياة كلها كبت؟
0: بس لكن ده في سبب له. يعني أنا بشوف إنه الشخص اللي بيوصل أصلاً للمرحلة دي, لو هو ما يتظلم, ما يتعرض لظلم, ما يتعرض لألم, ما يتعرض لحاجة كده وجعات شديد, ما حيوصل للمرحلة دي. يعني الزول اللي أصلاً بيخطو خطوة اتجاه إنه هو عاوز ينسى ويهرب من الواقع بتاعه, ده شخص اتعرض لألم رهيب. ممكن يكون ألم من البيت, ألم من زول في العائلة, ممكن يكون ألم من زول قريب. عموما ممكن ما يكون له علاقة يعني ما قريب, ما قرابة يعني هنا, لكن قرابة الدم, لكن زول قريب لك في المكانة, في الوضع, صديق أسرة أو صديق عمل أو صديق في العام تعرفت عليه. فممكن يكون الزول ده تعرض لألم شديد خلاه إن هو يكون بيوصل لمرحلة إن هو ينكر ذاته أو ينكر الواقع بتاعه, عشان هو عاوز يطلع من الحتة دي وعاوز ينسى إن هو اتعرض لده قبل كده. يعني ما عاوز يكون بحس نفسه إن هو اتعرض للحاية دي زي ما بيقول, عشان ما يعني ما ما ما زي ما بيقول عشان ما ما ما يستعطف نفسه. يعني ما يجي الاستعطاف, يعني يبقى كده إن هو مستعطف نفسه أو شفقان على نفسه. يعني فشخص زي ده مفروض اللي يحصل شنو؟ عشان شخص تعرض لألم, ألم شديد, ألم كبير جدا, فاق قدرته أو فاق تحمله, أو شايف إنه هو ما قادر يتحمل الألم ده.
1: طيب دي من الحاجات اللي ممكن نرجع ليها. أول حاجة تبتدي في البيت, في التربية, في الكلمات بتاعتنا اللي بنقول لأولادنا ولبناتنا, في نظرتنا ليهم, في نظرتنا إنهم هم مثلا يكونوا أقل من الناس التانيين, مقارنتنا عيالنا ببعض أو عيالنا بالناس التانية. أنا ببتدي بقول ليه من البيت. البيت يا أخواننا يا كل أم ويا كل أب, البيت هو أساس التنشئة والتربية والنفسي قبل كل شيء. يعني أنا مثلا في البيت لما أكون بربي أولادي تربية نفسية كويسة, وأدي كل واحد ثقة في نفسه وإنه هو كيف يقبل الواقع بتاعه مهما كان الواقع ده, وما أحسسه إنه هو أقل من الناس التانيين حتى لو كانت ظروفنا المادية كعبة صعبة, كيف أنا أعلمهم إنه ده وقت وحيعدي. أوريهم إنه أنتوا حتصنعوا المستقبل الكويس. كيف إنه أنا أزرع في أولادي وفي بناتي الحتة البذرة الحلوة دي, البذرة بتاعت الثقة بالنفس, وما أتكلم كلام ما حلو. يعني يا فاشل يا عوير يا شنو يا شنو, إحنا عارفين الكلام ده واللعنات اللي إحنا ممكن نلعن بها أولادنا. فالواحد بيقوم بينشأ كده,
0: بينشأ هو بيسمع كل يوم أيوة
1: إن هو فاشل وإن هو ما كويس. بعد كده بيطلع للمجتمع الكبير, المجتمع البرة, نبتدي أقول مثلا بالمجتمع الصغير حوالينا جيران ناس الحلة العيلة القبيلة ما بعرف شنو، لما تطلع برا تلاقي الناس كلها بتتكلم كلام سلبي. كويس، ما نحن أصلنا الناس كلها ما بتدينا مكانتنا، ما إحنا أساسا جدا ما بعرف كان إنسان بليد، ما إحنا أصلا من يوم ما ولدونا نحن ناس فقرة، نحن ناس جهلة، نحن ناس أغبية. فالحكاية دي شنو بتبقى يعني ماشية واحدة ورا الثانية، ابتدت في البيت طلعنا لبرا جينا في العيلة شوية الواسعة بيتكلم عن الفشل، العيلة دي أصلا ما فوق زون ناجح، ما أنتوا مصيركم شنو، مصيركم زي غيركم، ما فلحتوا. يلا بتبتدي الحكاية مدرجة، بعد كده يلا بالناس بتفكر في الحتة بتاعت القبيلة. أنا قابلتي ناس منه، نحن في المجتمع بتاعنا، المجتمع بتاعنا بينظر لنا كيف، وبعد كده دي بتقود يا هل الحاجات بتاعت الضياع، بتقود للحتة بتاعت إنه الإنسان ينكر واقعه، ينكر نفسه، يحس نفسه إنه هو ولا شيء، وإنه هو ولا شيء دي بيحاول ينكر كل الحاجات اللي هو مرت بها في حياته، وبعد كده يحاول يتجه اتجاهات تانية غلط علشان يحاول يثبت وجوده. وللأسف بيكون إثبات الوجود بطريقة مايها، بطريقة غلط.
0: وغالبا الإثبات ذاته عاوزين يعني بيجي بصورة استعلاء، يعني أنا عاوز أثبت نفسي في أنه أنا أفضل من شخص تاني.
1: أيوة.
0: لأنه أنا في وقت من أوقات حسيت بالدونية، حسيت بأنه أنا أقل الناس أو من أقل الفئات مثلا، يعني شايف نفسي كده بالصورة دي وداير أبقى أحسن من الشخص الفلاني، فأنا عاوز أوصل للحتة دي، أوصلها بالاستعلاء أنه أنا أوري نفسي أحسن من فلان، أحسن من الشخص اللي شايف نفسه أنه هو عالي. فدي ده جانب من جوانب إنه أنا الإنكار نفسه، يعني ممكن نسميه مسمى تاني اللي هو عدم القبول، اللي هو إنه أنا ما قابل أو أنا ما راضي أو أنا ما معترف بالأنا الشيء اللي مرت به. لأنه مرات كثيرة في حاجات ممكن نمر بيها تكون هي سبب وصمة عار بالنسبة لنا.
1: أيوة.
0: من ضمن الحاجات اللي أنا ممكن أكون في يوم من الأيام ممكن في زول يكون اتعرض لتعنيف من بيته، فطيب أنا كيف حأقدر أمشي في للناس وأنا أوريدي تعنفت في بيتي، أمشي للناس أقول للناس أقول لهم يا أخي أبوي ولا دي أمي ولا ده أخوي ولا دي أختي، أنا كيف أقدر أمشي للناس وأفتخر بالناس اللي بيعنفوني ذل. ففي زول ما قبل حاجة زي كده في نفسه، في زول ما عرف يعمل ده، ما عرف إنه هو يتخطى النقطة دي، فدي نقطة بالنسبة له باقي له صعبة جدا في إنه هو يعرف يتخطاها، في حين إنه في نفس الوقت دل هم أمي وأبوي وأخواني أنا ما حعرف أغيرهم، يعني دل هم في أرض الواقع أنا قمت ولقيت نفسي معاهم. فهي في الحتة دي، الحتة دي هي صعبة، بس الشيء بنقدر نقوله إنه مبدئيا أنا لازم أدرك أنا مريت بشنو، يعني ده جزء من
1: العلاج النفسي،
0: العلاج والعلاج يعني للأسف الشديد إحنا مرات كمان بنكون شايفين إنه إحنا ممكن نعالج نفسنا بنفسنا، بس العلاج ما إنه إحنا نعالج نفسنا بنفسنا، بس إنه أنا أعترف مبدئيا بالحياة اللي أنا عندي، لكن ممكن ألجأ لزول إنه هو يكون بيساعدني في إنه أنا كيف أقدر أتعالج أو أمشي رحلة العلاج. بس الشيء حابين نشجعه للناس إنه الناس تعترف بالشيء اللي هي بتحس به وبالواقع اللي هي بتمر به، ما تنكر واقعة أو ما تنكر الشيء اللي هي بتحس به عموما. طيب في ناس كتبوا لنا، ممكن نقرأ الكومنتات لو في كومنت بتاع الشفيع لو ظاهر لك. أوكي، الشفيع العايدي بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر الجميل، تحياتي لكم ولأهلي بالعوايدة. يا شفيع يا أخي صدقني أخي مبسوطين بيك جدا جدا جدا، وسلاماتنا للأهل كلهم إن شاء الله طيبين وطمنا عليهم، وكمان رسل لهم الفيديو ده العايد يا شفيع، رسل لهم الفيديو ده قول لهم يا أخي كذا حضروا الحلقة دي ويشاركونا هم كمان برأيهم. أيوة، في هيثم،
1: هيثم النار وين طبعا
0: راحت منك؟
1: لا دقيقة، هي هيثم النار بيقول هلا وغلا بالغالية الأم الفاضلة روز فؤاد، نورتي الراديو من الصباح، وصباح الورد يا أنجي دايما منورة وطيبة لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان.
0: يا سلام،
1: صباح
0: يا
1: النور لك يا هيثم. يا أخوانا هيثم ده من أولادي اللي بحتز بهم جدا، أهلا بك يا غالي.
0: هيثم ده طبعا يا جماعة يعني هيثم ده ما بس احنا هنا ده مع بعض كده بنشتغل وبتاع. هيثم ده من زمان شديد من زمان جدا جدا يعني زول يعني معانا كده ده واخونا يعني. هيثم ده قبل ما يكون زميل عمل هو اخوي يعني. فمنورنا جدا يا هيثم. طبعا احنا نقوله هيثم. المهم في فضل بيقول لنا يسعد صباحكم بكل خير يا أهلنا في صباح بلدنا، وتحية حارة ومفعمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم المميزة ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين في كل مكان. موضوع إنكار الذات يمس عمق تركيبتنا الإنسانية والاجتماعية، فالسوداني بطبعه نشأ على قيم الإيثار والعطاء وتقديم الآخر على النفس، وهذا لعمري من أسمى صفات الإنسانية. ولكن هناك خيط رفيع جدا وفارق بين الإيثار النابع من القوة والاختيار وبين إنكار الذات الذي يصل حد إلغاء الشخصية. عندما يتحول العطاء إلى ضغط مستمر لخوفنا من الرفض أو الرغبة في إرضاء الجميع على حساب صحتنا وأحلامنا واستقرارنا النفسي، فإننا نتحول تدريجيا إلى احتراق داخلي ويفقدنا هويتنا. العلاقات المتوازنة لا تبنى على التضحية المطلقة من طرف واحد، والعطاء الحقيقي لا يكتمل إلا إذا كنا نحن أنفسنا بخير، فكيف لنا أن نسقي الآخرين وكأسنا فارغ. الرسالة الحقيقية التي يجب أن نخرج بها اليوم هي أن نوضع حدود شخصية وتعلم قول لا عند الحاجة. ليس أنانية بل هو منتهى الوعي. يجب أن نحب أنفسنا ونحافظ على سلامتها أولا لنستطيع تقديم عطاء حقيقي ومستدام لمن حولنا. فالحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو يا فضل يا صراحة يعني رسالتك دائما أكيد مميزة ودائما رسالتك حلوة. شكرا كثير للتوضيح ده، وإحنا التوضيح ده يعني إذا سبقتنا فيه وقلته قبل ما إحنا كمان نقوله، لكن إحنا كنا جايين في النقطة دي، فشكرا كثير للنقطة دي. يعني في نجم الدين
1: قال صباح النور عليكم من المغرب مباشرة. صباح النور والورد يا نجم الدين، مرحب بك وسلام لكل أهل المغرب وسلام لكل الناس اللي معاك واللي بيتابعونا ومستنين نسمع رأيك، وياريت تواصل معنا.
0: طبعا يا جماعة تذكر مهم جدا إنه الضيفة هي والدتي، فبس حبيت إنه أذكر الناس التذكير ده عشان في ناس ممكن تكون جات في النص ما سمعت النقطة يعني. طيب فضل بيقول لنا كلام تاني، بيقول يسعد صباحكم بكل خير
1: يا أهلنا في صباح بلدنا.
0: أيوة.
1: وتحية مفهمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم الاستثنائية ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين. حين نناقش موضوع إنكار الذات بظهور ذاتية فإننا
0: نغوص في أعمق وأخطر مستويات هذا المفهوم. فالإنكار هنا ليس مجرد رضوخ لضغوط المجتمع، بل هو معركة داخلية خفية يمارس فيها الإنسان ظلما وتهميشا ضد نفسه بنفسه. إنها حالة جلد الذات المستمر حيث يصبح الشخص هو الخصم والحكم، ينكر إنجازاته، يستصغر قدراته، ويحرم نفسه حتى من حق الخطأ والتعلم. هذا الإنكار الذاتي ينبع من غياب التصالح مع النفس عندما نربط قيمتنا الشخصية بمثالية مفرطة أو برضا الآخرين عننا، فنقص على أنفسنا بقوانين صارمة لا نرتضيها لغيرنا. هذا السلوك لا يصنع إنسانا مضحيا، بل يصنع نفسا منكسرة ومجهدة تبحث عن قيمتها في مراية الآخرين بدلا من أن تجدها في داخلها. الوعي الحقيقي يبدأ عندما ندرك أن التصالح مع النفس هو بوابتنا لخدمة من حولنا. لن نستطيع بناء مجتمع قوي بأفراد يمارسون قهر الذات بوعي أو بدون وعي. يجب أن نتعلم كيف نكون سندا لأنفسنا، أولا نتقبل نواقصنا البشرية ونمنح ذواتنا الأمان والسلام. في الحب أولا وإنسانية دائما، وتبدأ الإنسانية دائما بإنصاف أنفسنا. فضل كجو. شكرا كثير جدا يا فضل للرسالة الجميلة دي، للإضافة الزيادة دي. في أبو بيان بيقول سلام من جبال بركال. يا أبو بيان يا أخي مبسوطين بك جدا يا أخي، ومبسوطين بحضورك معانا، وأكيد منتظرين رأيك وتشاركنا بوجهة نظرك في موضوع حلقة الليلة. أوكي
1: طيب.
0: أمبرازول تقريبا. أيوة أمبرازول. لو إحنا يعني قرينا اسم غلط صلحنا. ممكن تقري كومنت مظاهر. أوكي من ليبيا سلام يا أهلي الطيبين. أهديكم أحلى صباح معطر بالورد والياسمين. شكرا لك كثير جدا جدا ومنورنا شديد يعني. وإحنا منتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي في جمبير.
1: أتمنى لكم يوما جميلا يشبع قلوبكم مليئة بالنجاحات واللحظات السعيدة لتبدأ يومك بحب. استمتع بقهوتك وابتسم فكل صباح جديد هو فرصة رائعة لتحقيق أمنياتكم.
0: يا سلام
1: يا مرحب بك وبتحيتك الحلوة. ألف صباح صباح حلو لك وشكرا على التحية الجميلة المشجعة. محمد الراقي.
0: أيوة.
1: أحسنت بارك الله فيك.
0: شكرا كثير جدا لك. في جمبير تاني بيقول دفاع نفسية لا شعورية يستخدمها العقل لحماية الإنسان من الصدمات أو الخزي أو العجز عن التغيير، ورغم أنه يوفر راحة مؤقتة إلا أنه يعيق القدرة على إيجاد حلول جذرية، وقد يتطور ليصبح حالة من الانفصال التام عن الواقع. شكرا كثير جدا يا جمبير للتعليق بتاعك. حقيقي في نقطة قال فضل حلوة شديد، قال نقطة اللي هي بتاعت إنه إنكار الذات. مرات أنا ممكن أنكر واقعي بس أنا في نفس الوقت أكون رادخ لشخص معين أو رادخ لمجتمع معين أو رادخ لفكر معين، لأنه الإنسان بتقوده أفكار، مستحيل إنه هو يكون ناكر كل حاجة وعايش كذا ساي. الإنسان بتقوده أفكار، فممكن يرضخ لمكان ممكن برا الواقع بتاعه بحيث انه يلقى منها الافكار، ودي تكون هي اللي بتقوده عموما في الطريق بتاعه يعني. فمن وجهة نظرك الحاجه دي ممكن تكون سلبيات شنو او ايجابيه؟ اذا كان هي فيها حاجه ايجابيه شنو، او اذا كان فيها حاجه سلبيه ممكن تكون شنو؟
1: طيب هو بصراحه فضل قال كلام حلو شديد، والرسالتين اللي هو مرسلهم تقريبا هي المحتوى بتاع الحلقه اللي احنا
0: كلها
1: بيتكلم فيها. طيب إذا كان أنا مثلا ردخت لأفكار بتاعت منطقة تانية مشيت فيها أو مجتمع تاني غير المجتمع بتاعي، أنا ما بنكر إنه الحاجة دي ممكن يكون فيها فائدة. أوكي بيكون فيها فائدة إنه أنا أتطور، إنه أنا أعالج حاجات فيني غلط ممكن كانت، إنه أنا تديني قوة في شخصيتي، تغير أفكاري ممكن السلبية عن نفسي أو عن مجتمعي. بس ممكن الحاجة السلبية ناخدها من هنا هي أنه ممكن أنا ما أحب أنه أرجع للواقع بتاعي تاني.
0: لسه ما متقبله.
1: أنا لسه ما متقبله بصراحة. أنا نفسي أنه أو أنا وجهة نظري ما غلط أنه أنا أخذ أفكار تانية أو أنا أكون في مجتمع تاني، إنه أنا أمشي لقدام. خلينا نكون واقعيين، الحصل معنا كسودانيين قاد الناس لنزوح ولهجرة ولحتة ممكن ما كنا عايشين فيها في الأول. أو الشعب السوداني نقدر نقول 70% أو 75% منه طلع من المكان بتاعه أو ساب مكانته اللي كان فيها، مشى مجتمع تاني حتى لو كان داخل السودان أو خارج السودان. بس هو برضو مجتمع تاني. شنو الشيء الحلو أنا باخده من المجتمع التاني اللي أنا مشيت فيه؟ هنا إحنا كسودانيين عارفين نفسنا إنه نحنا بنقدم الآخر، إنه نحنا بنخدم الناس التانيين، إنه في حاجات كتيرة إحنا حلوة فينا بنعملها. أوكي. لكن هل إحنا بنعملها مجرد واجب ولا بنعملها عن حب؟ أوكي هي دي الحتة اللي إحنا مفروض نشوفها أو حتى نفكر فيها أو حتى نخطها في اعتبارنا. إحنا الشيء اللي بنقدمه كيف؟ ما غلط إن أنا أخذ حاجة من المجتمعات التانية، بس ياريت إنها تكون حاجات حلوة، حاجات تبنيني، حاجات تقودني لقدام، حاجات تقوي شخصيتي، حاجات تدعمني في مسيرة حياتي. أوكي أي شيء في الحياة فيه سلبي وفيه إيجابي، يبقى هنا العقل هو اللي بيتحكم. أنا كإنسان عاقل، كإنسان واعي، كإنسان مدرك، علي إن أنا أوزن الأمور. شنو اللي بيناسبني؟ شنو الصح اللي أنا ممكن أعمله؟ شنو اللي بيليق بي بأخلاقياتي، بسلوكي، بعقيدتي الدينية؟ أوكي؟ هل الحاجة اللي أنا هاخدها من المجتمع التاني دي بتتناسب مع العقيدة الدينية بتاعتي؟ هل هي هتقودني في الطريق الصح بيخليني أنه أنا أرضي الله في حياتي؟ ما هي دي كل حاجات إحنا لازم ننظر لها يا إخوانا. يعني ما مجرد أنه أنا بس باخد حاجات كده من المجتمع الحوالي علشان أنا أعالج بها نفسي أو أنا أداري بها أو أنا أعمل بها حياة تانية. لا، أنا أشوف الحاجة دي هتقودني لشنو؟ هل هتقودني لرضا الله؟ أو هتقودني لمسار تاني بعيد عن الطريق اللي أنا ماشي فيه؟
0: في نقطة مهمة شديد قلتيها اللي هي حتة الوعي. الوعي، الوعي ده هو اللي حيوري إذا كان أنا حكون بتبنى الحاجة دي أو لا. أيوه. حتوري إنه أنا أصلا بتبنى الحاجة دي ليه، أصلا أنا ليه عاوز أطلع من المجتمع ده، تمام، من الحتة اللي هي أنا شايف إنه هي ما مودياني لقدام، تمام، عاوز أمشي لمكان تاني، عاوز أتبنى أفكار تانية تكون أنا شايفة إنه هي أفضل أو شايفة إنه هي تكون يعني هي أحسن بالنسبة لي أو أحسن لحياتي، بس عن وعي، عن إدراك، والأهم من ده كله عن يعني اختيار، ما هروب، اختيار لأنه أنا عاوز أكون في مكان مختلف، في مجتمع مختلف، بصورة مختلفة، بصورة صحية، بصورة بتبنيني، بصورة بتضيف لي، وبصورة أنا بقدر كمان أضيف فيها، يعني أنا بقدر أكون إنسان منتج فيها وهم منتجين في حياتي، بناخد وبندي مع بعض، أو قادر أنا أكون باخد وبدي مع الناس دي، لكن ما يكون ناتج عن هروب، ما ناتج عن بغضة وكراهية أو عدم قبول أو انكسار من الماضي الفات. فلأنه الانكسار يعني ما حينتج، الانكسار لو ما يتعالج عموما ما حينتج شيء يعني صحي لناس تانية أو حتى صحي لي أنا شخصيا، يعني أيوه. ما حينتج لي حاجة كويسة لأنه أنا منكسر وأنا ما تعالجته، أو حتى أنا ما حاولت أن أنا أتعالج، أو ما فكرت أصلا في الموضوع وقلت دير نساوي أمتحيه بس كده بالبساطة دي. بس في الحقيقة أنه حتلقى نفسك نجيت، حتى لو عاوز تمحيه حتلقى أنه هو برجع عليك تاني، هتلقى بصار لك تاني في حياتك بصورة ما. يعني الموضوع تقول أنك كده نسيته، لكن بعد شوية تكتشف أنك كده ما نسيته، لأنه الموضوع مشيت منه بدون ما تواجهه، بدون ما تعترف به، وبدون ما تكون بتقول أنه الحياة هي موجودة فعلا في حياتي وأنا مريت بالموقف ده. بس في جانب تاني من إنكار الذات، جانب إيجابي، وفي أوقات إحنا حنحتاج فيها لأنه إحنا ننكر حاجات معينة في ذواتنا. فالجانب الإيجابي ممكن يكون شنو من إنكار الذات أو حاجة إحنا نحتاج إنه ننكر عموما في ذواتنا هي شنو؟
1: نقدر نقول الانتقام. كويس. الانتقام يعني من الحاجات الطبيعية في داخل أي إنسان، إنه أنا بحاول أنتقم من الشخص مثلا أذاني. أوكي. ودي من أكثر الحاجات الصعبة بصراحة. الانتقام بيقودني إنه أول حاجة أنا بخسر نفسي وبخسر حوالي، ما في اثنين ثلاثة بدي. كيف؟ لو أنا حبيت أأذي الشخص الأذاني، عارفين إنه أنا بسيء لنفسي قبل كل حاجة، بتحصل إزاء لي، بتحصل يا إخوانا أي شيء غلط إحنا بنعمله في حياتنا، إحنا بنأذي أنفسنا، بنأذي إلهنا اللي خلقنا، بنأذي الشخص اللي إحنا اللي قدامنا. يعني ما نفتكر روحنا إنه لما أنا أنتقم مثلا خلاص كده أنا أخذت حقي أو ارتحت، لا. لكن الانتقام ده من أكثر الأشياء السلبية أو أنا مفروض ما أعملها. أنا أسيب الانتقام، أنا أفكر تفكير أحسن أحلى. في تاني حاجة أنه أنا الكبرياء، أنا ما في أحسن مني، أنا مفروض أكون المنصب ده بتاعي أنا. وممكن دي من الحاجات اللي بتقود الناس، دايما بتحصل في الأشغال، ما في اثنين ثلاثة، بتكون في غيرة، بيكون في المكانة دي حقتي أنا، ليه جات فلان أو ليه جا فلان أخدم بدالي، مفروض أنا الأحسن، أنا شهادتي الأفضل، أنا قريبة المدير، أنا عندي واسطة. وبعدين دي الحاجة اللي خلتنا نحن مثلا القومت الحرب في بلدنا السودان، الحب بتاع السلطة، الحب بتاع الأنا، الحب بتاع الكبرياء، ما احنا الافضل، ما احنا اصحاب البلد، ما احنا سياده، ما ده حقنا. قادت البلد لدمار. الكبرياء يا اخواننا من الحاجات اللي بتقود للدمار، ما بيكون في تواضع. حتى الله قال تواضعوا تحت يد الله القديرة. الله في كتابه، في الكتاب المقدس قال شنو؟ من يتضع الله بيرفعه، والبيرتفع بينزل. فالله عايز مننا التواضع، الله ما عايز مننا الكبرياء. ليه؟ لأنه الله هو اللي خلقنا، هو صاحب المكانة الأولى في كل شيء. هل إحنا بنفكر كده؟ هل إحنا بندي الله المكانة الأولى؟ هل إحنا بنشعر إنه هو الخالق ونحن المخلوقين؟ أنا صحيح إحنا كلنا بنعبد الله الحي، أوكي، لكن الله خلانا نكون أبناء له، الله أحبانا. من الحياة الثانية
0: وأنا أعتقد كمان في الحتة بتاعت الكبرياء دي ذاتها جانب من الجوانب اللي هي حتة إنه أنا شايف نفسي الأفضل والأحسن، فأنا ما عاوز يعني ما عاوز أصلا يعني في يوم من الأيام أجي أغير النظرة دي، لأنه دي مثلا أدتني امتيازات في وقت من الأوقات. ما أنا في وقت من الأوقات لما أنا شايف نفسي إنه أنا الأحسن، أنا الأفضل، أنا الساس وأنا الراس وأنا يعني ما في زيي، بتبقى لي حارة لما أكون بشوف مثلا نفسي ما كده، ما بالصورة دي. فلأنه دي فيها نوع كده من بسموها شنو،
1: اللذة،
0: اللذة فيها. أيوة. نوع من المتعة كده، إنه أنا بكون مستمتع بإنه أنا شايف نفسي الحاجة دي. فالنقطة دي عشان تقدر تشتغل فيها دي رحلة كبيرة جدا وطويلة جدا جدا، من إنك أنت تدرك يعني شنو إنك أنت وأخوك واحد، يعني شنو إنك أنت كشخص متعلم

0: نكون حاليا بنمر بها في بلدنا السودان، من ضمن اللي هو انه انا ما شايف انا واخوي انه احنا واحد، انا ما شايف انه احنا اصلا واحد فعلا، ما شايف انه احنا ممكن نكون في نفس المستوى او اقبله او اقبل وجوده. وكمان الحاجه دي بالمتتبعات بتاعتها خلتنا نظلم بعض، خلتنا انه احنا على مدار السنين نكون ظالمين، نكون يعني ما متقبلين بعض، يكون في فجوة كبيرة جدا بيناتنا، ما في نقطة تواصل. ودي الحاجة بتأدي دائما لشنو؟ للحتة اللي هي بتاعت الانتقام، انه انا ظلمتني فانا شنو جاء الوقت اللي هو انه انا اخذ حقي، انه انا ارد الشيء اللي انت عملته فيني قبل كده. فدي كلها دليل على انه في عدم قبول للآخر، عدم قبول للواقع اللي احنا عشناه، وعدم قبول حتى للتاريخ. فده نوع من انواع اللي هو انه انا داير اتسد حقي، فعاوز انه امحو التاريخ ده، او حتى انه انا لو ما قادر امحو التاريخ ده انا عاوز اصنع تاريخ منصف لي، عاوز اصنع تاريخ يكون
1: واقف في
0: واقف في صفي،
1: صفي انا
0: بالضبط كده. فدي انا بحس انه هي دي المعضله بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها، ودي الدوامه اللي احنا عايشين فيها اللي هو دوامه الكبرياء اللي نتج عنا ظلم، وبعد كده جينا للحته اللي هي بتاعت الانتقام وهكذا، واحنا لافين في نفس الدائره دي.
1: عارفه المشكله وين؟ المشكله انه نحن بعيدنا عن الوصايا بتاعت ربنا. كلنا كده كبشر ضلينا، لو جاز التعبير يعني، ضلينا ومشينا في طريق تاني، الطريق البشري، الطريق الدنيوي، الطريق بتاعي أنا. لكن لو رجعنا وشفنا الطريق بتاع الله، هو كان شنو الطريق بتاع الله؟ كان كله محبة. أبسط حاجة إنه الله محبة، دي أبسط كلمة. الله بحبه للبشرية اتنازل وفداهم، أوكي. بحب الله للبشرية اتواضع، بحب الله للبشرية أكل وشرب مع الخطا. ليه؟ علشان ما يفرق.
0: ودي تمثلت في يسوع المسيح،
1: وتمثلت في يسوع المسيح. أول حاجة اتولد في مغارة، وكان في إمكانه يتولد في قصر، أكل مع الصيادين، قاعد معاهم في البحر في الأرض، كان بيأكل معهم زي ما بيأكلوا سمك. الناس المجربين، الناس البرص المنبوزين، احنا عارفين انه البرص ده من الامراض اللي كان الشخص اللي عنده برص ده بيطلعوا برا المدينة، لمسهم وشفاهم رغم انهم الناس منبوزين. المرأة السامرية اللي كانت بتطلع في الظهر وسط الشمس عشان تشيل موية، لان هي انسانة كانت زانية
0: وما عايزة تلاقي الناس،
1: بتتدسدس منهم عشان المجتمع كان رافضة. هو عمل شنو؟ مشى وقعد وقال لها اديني موية، واتكلم معاها وخلص. وطلعت ان هي مشت تبشر الناس. الناس اللي كانوا في الاول بيجروا منها، لما قلت لهم تعالوا شوفوا في واحد قاعد هنا في البير، قال لي كل انا عملته شكله ده المخلص. جو جارين بورا عشان يشوفوه. فالحاجة اللي احنا عايزين نرجع لها، خلينا نرجع لالله نشوفه عمل شنو، حب منه، انكر ذاته قدر شنو، اتواضع قدر شنو، اوكي. ولو احنا نظرنا له هنلاقي نفسنا انه طلعنا من حتة بتاعت الانتقام، طلعنا من حتة بتاعت الكبرياء، وطلعنا من حتة بتاعت الكراهية، والحتة بتاعت تصنيف الناس. بالعكس، احنا هنقبل الكل، هنقبل الشخص المريض، هنقبل الشخص المرفوض، هنقبل الشخص الدون، وحنساعده. بس هنا ممكن ناس تاني، شخص تاني يتكلم او يسأل يقول لو انا مشيت مع الناس الكعبين ديل او قعدت معهم ما ببقى زيهم. لا، احنا ما بنقول ليك تقعد معهم عشان تبقى زيهم.
0: احنا بنتكلم عن العشرة اللي هي اللي
1: احنا بنتكلم عن العشرة، احنا بنتكلم عن القبول. شنو الخلى واحد يكون هوملس؟ ممكن أصلا كان عنده بيت، لكن تواجه ضغوط في البيت، واجه رفض وطلع برا، ولو جينا نفتش شنو خلاه يطلع برا هنلاقي ان هي مشكلة أسرية، هنلاقي ان هو

0: تفكك أسري، هتلاقي إنه هو ضغوط في الأسرة،
1: اتعرض لأذى،
0: اتعرض لأذى معين، طلع الشارع بقى هوملس، لأنه لقى الشارع أحن له من بيتهم.
1: صح، دي حقيقة.
0: أوكي، ففي ناس كثيرة لو سألت أي واحد تسأل، أقعد كده مع زول أسأله. أنا بتذكر زمان لو كنا في السودان كانت في جريدة اسمها الحياة، فالجريدة دي كانت رهيبة جدا، فكانوا عاملين لقاء مع الناس اللي في الشارع، سألوهم انتوا شنو خلاكم، طلعوا انه ديل اولاد اسر، يعني كان عندهم اسر. فانا ما بنسى واحدة قالت حاجة، قالت انا وجدت الشارع احن لي من بيتنا. فدي حتة بترجعنا تاني للكلام اللي كناه في الاول، انه خلينا نكون اسر نطلع اجيال سليمة معافى، ما نطلع أجيال المريضة. في حاجات تانية ممكن تخلينا نحن بنتكلمنا عن الكبرياء، بنتكلمنا كمان بنتكلم برضو عن الأنانية. الأنانية، الأنا، برضو نرجع الحتة بتاعت الأنا، زي ما قلناها، الأنا الأفضل، أنا الأحسن، أنا الأنجح، أنا بنت العيلة، أنا ود ناس فلان، احنا عائلتنا كانت كده. خلينا ننسى الحته دي،
1: وحتى الحته اللي هي بتاعت انه انا عاوز كل حاجه تكون لي.
0: ايوه،
1: الاتنشن لي، عاوز الاهتمام يكون لي، عاوز العطاء ذاته يكون لي. ومرات كثيره بنكون احنا عاوزين ناخد بدون ما ندي.
0: ايوه، هو هنا
1: فدي النقطه اللي هي بتدينا الفراغ بتاع، يعني انك انت تضوق طعم العطاء عموما، انك انت ما قاعد تعطي لانك انت عاوز كل حاجه تكون متمحوره حولك انت.
0: ما ننسى انه فضل كان اتكلم عن الحته دي. فضل في رسالته قال انه العطاء، الاخذ والعطاء. زي ما انا بحب اني اخذ، ما في زول ما بحب انه زول يخدمه مثلا، يديك هدية، يقول لك كلمة حلوة، إطراء جميل، كلام زي كده. ليه أنا ما أتعلم كمان إنه أنا أعمل كده؟ مكتوب في الكتاب المقدس إنه العطاء أفضل من
1: الأخذ،
0: أو مبغوط إنه هو العطاء أكتر من الأخذ. أوكي، لما بتحطي بتحس بسلام، لما بتحطي يعني أنت بتحس بالآخرين الحوالينك، لما بتحطي بتلاقي نفس فيها متعة. صراحة العطاء فيه متعة، زي ما انت بتستمتع لما يدوك شيء، برضو لما تحتي بيكون فيه متعة. ليه؟ لأنه بتحس بالآخرين. لو أديت، قال لك كأس ماء بارد لا يضيع أجره، يعني لما تدي زول كوباية بتاعت موية ما حد يضيع أجره، بالعكس هتكون حلوة. وهنا أنا شنو فضلتك عني، ودي الحتة برضو اللي كانت تكلم فيها فضل الله، إن إحنا كسودانيين بنفضل الآخرين عننا، لكن ما معناته إنه أنا أنكر نفسي، ما معناته إنه أنا أنكر شخصيتي، أو أنا أمحي نفسي، أو أمحي مكانتي. لا يا أخوانا، نكران الذات ما هو محو لشخصيتنا، ما هو محو لحقوق، يعني إنكار لحقوقنا. لا، إحنا بنتكلم كده، إحنا بنتكلم إنه أنا أعرف مكانتي، بس ما تكون بطريقة أنانية. إنه أنا أعرف مكانتي بس ما أترجمها في كراهية، ما أترجمها في انتقام، ما أترجمها في بغضة للآخرين. لا، إنكار ذاتي هو محبة الآخرين، إن أنا أحب الناس التانية، أحب الناس الحواليني، إنه أنا أعطي بقدر ما أقدر، وبكده أنا بقدر أكون عملت أو مشيت في الطريق بتاع الله. صحيح صعب، لكن بنقدر نعمله، ما صعب علينا.
1: في كومنتات كثيرة جاتنا. في مبارك آدم بيقول نهار سعيد يا قادة، شكرا لك كثير جدا يا مبارك، ومبسوطين بك جدا، منورنا شديد. يعني أتمنى أنك تكون بتشاركنا كمان برأيك في الموضوع، زي ما أنت سمعت حس الحوار تكلمنا من كذا جانب لإنكار الذات، في الجانب السلبي في الجانب الإيجابي، فكذا شاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. حبيبة كمال بتقول صباح الخير يا أجمل ناس، ربنا يبارككم. شكرا كثير جدا يا حبيبة، يعني مبسوطين بك جدا ومنورانا جدا، منتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. في فيبي، فيبي ظهر لك،
0: قالت صباح الخير، صباح بلدنا، تحية صباحية لأسرة راديو سمر. أنكر الذات، التخلي عن أنانية والمصالحة الشخصية والسيطرة على
1: الغرور.
0: الغرور الغرور وتاني شنو؟
1: عندما تجد
0: نفسك بتحب السيطرة والتسلط، نرجع ورا مع نفسنا مع نفسي وأتنازل. ضع نفسك مكان الأشخاص الآخرين وحاول تفهم وجهات نظرهم بدل ما تركز في الرأي الشخصي. القيام بعمل كويس خفية من غير ما نبحث عن التقدير. ينطوي إنكار الذات على التواضع.
1: يا سلام يا فيبي، يا أخي كلام جميل جدا جدا جدا. كده رأيك شنو في الكلام ده؟
0: لا بصراحة يعني ما قصرت، قالت كل شيء حلو. لما صحي يعني من الحياة النصيحة اللي هي قالتها، إنك لما تحس نفسك إنك بتحب السيطرة والتسلط، أرجع لبقرة وراجع نفسك. ودي حتى أنا كان نفسي أتكلم فيها، إنه ليه نحن ما نقعد، ليه أنا ما أقعد مع نفسي، ليه أنا ما أشوف أنا بحب الناس التانية تعمل ليش شنو أنا أسويه، ليه؟ يعني عارفين لما الواحد يقعد كده مع نفسه ويفكر 1 2 3، أنا منو، أنا بحب شنو، وكيف أقدر أساعد الناس التانية، وكيف النقطة دي غلط في حياتي. المشكلة بتاعتنا إنه إحنا ما بنحترف بغلطنا. المشكلة في حياتنا إنه إحنا ما بنشوف الحتة الكعبة فينا وبنخط يدنا عليها. يعني الليلة مثلا أنا لو عرفت روحي أنا عندي ضغط دم، أوكي، وما أخذت الدواء، هتعالج؟
1: مستحيل.
0: بعد شوية هتفجر. يا حتشلة،
1: صح، دي حقيقة،
0: أوكي، يا إما ما بعرف يحصل لي شنو، إعاقة معينة،
1: متبعات المرض.
0: حب الذات
1: بصورة ما صحية.
0: حب الذات بصورة ما صحية مرض. حب الذات بيقودني للانتقام مرض. حب الذات بيقودني للكراهية مرض. ليه أنا ما أجي أخط يدي على النقطة دي، على المرض ده، وأحاول شنو أعمل، شنو أمشي في خطوات العلاج؟ ليه ما أحترف بيه؟ ليه زي ما قالت هنا، ليه ما أرجع لنفسي وأتنازل؟ ليه ما أرجع نفسي؟ فيها تضحية بالمناسبة، فيها تضحية عن حاجات ممكن أكون بحبها، لازم أنا أنكرها.
1: في حتة كمان قالها هنا بشوي تقريبا بتكمل نفس الكلام. بيقول كثير بنفهم إنه إنكار الذات معناه إنه إنسان يلغي شخصيته أو ما يبقى له رأي أو رغبة. لكن الحقيقة إنه إنكار الذات هو إنك ما تخلي رغباتك تقودك لكل حاجة، إنك تقدر تقول لا لنفسك لما تكون غلط وتختار الصح حتى لو أصعب، إنك تسامح وإنت قادر ترد وتتواضع وإنت قادر تتكبر وتخدم من غير ما تستنى مقابل. إنكار الذات ما ضعف، إنكار الذات قوة، لأنه أصعب معركة أحيانا ما مع الناس لكن مع نفسك. من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. النقطة دي حلوة شديد جدا، شكرا لك كثير يا بشوي. حتة أنه أنا ما أكون بنجرف وراء رغباتي، لأنه مرات كثير إحنا فعلا بننجرف وراء رغباتنا وراء شهواتنا وراء الشيء اللي أنا حاسيه حاليا أو شعوري شنو حاليا، فأنا بمشي ورا شعوري طواري. يعني أنا حاسة إنه يا أخي الزول ده نيته ما صافية معي، الزول ده ما ياهو وبيعمل حركات وعاوز يحفر لي وأنا خايف غدرته، أو يعني متوقع إنه هو يغدر بي، أو متوقع إنه هو يعمل حركة ما لذيذة،
0: فأنا أقوم أزبقه
1: أقول لك شنو، تتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك
0: بس دي.
1: فبجد مرات كثيرة احنا بنمشي بالمفاهيم
0: الدنيوية القيم الخطوها البشر ما القيم الإلهية. يعني هنا بشوي قال حاجة حلوة، انه أنكر ذاتي صحيح ما ضعف هو قوة، وهي فعلا أصعب معركة. ما كلامه مزبوط، هي أصعب معركة، إنك أنت تنكر ذاتك، إنك أنت تتخلى عن الحاجة ممكن تقودك للغلط حسب مع مشاعرك مع استفضالاتك مع الحياة زي كده. وهنا في حتة قال من أراد أن يتبعني أو يمشي وراي، سيد المسيح قال الحتة دي، إنه العايز يمشي وراي ينكر نفسه يحمل صليب ويمشي وراي. يعني شنو يحمل صليبي؟ الحاجات الصليب ده هي الحاجات إحنا يا إخواننا بنواجهها في حياتنا كل يوم. انت ممكن تكون ماشي في الشارع استفزاز في الشارع، تركب توك توك ما بعرف تلاقي شنو، تركب لك اوبر ما عارفة بتاع الاوبر يكون مشغل لك حاجة ممكن ما تكون ماشية مع المود بتاعك، تسمع شتايم في الطريق، ده كله ده شنو؟ ده صليب. ليه بيسموه صليب؟ لأنه زمان الصليب كان عار، لكن هو بيسوع المسيح بقى لنا فخر. أوكي؟ لما يسوع هنا قال أنه أحمل صليبك، يعني أحمل الحياة أنت بتمر بها، أنكر ذاتك، أنكر رغباتك بتاعت الكراهية، أنكر رغباتك بتاعت الشهوات، أنكر الرغبات بتاعتك الداخلية اللي ممكن تقودك للغلط.
1: أروب بزولنا شديد طبعا، صاحبنا شديد بيقول يسعد صباحكم ماما روز وإنجي، شكرا كثير يا أروب يا أخي. وطبعا أروب حاليا بيكون في الشغل وبسمعنا، فشكرا لك كثير جدا. هبة حسن قالت صباح الخير والسعادة والأمل على حياتكم إنجي وماما روز، أحلى صباح وأجمل طلة. يا هبة يا صدقيني تمنورانا وشكرا لك كثير. طبعا هبة دي زولتنا شديد، شكرا لك كثير. في هارون عثمان،
0: صباح الفل والياسمين عليكم من السودان ولاية كسلة، الشمس تشرق من هنا. أهلا بك يا هارون، وأهلا بكل أهل كسلة وكل أهل السودان الحبيب الغالي. وشمسكم الحلوة المعالجة. سلام سلام لكل السودان.
1: يا سلام يا أخي. في مارمر
0: شوفي حاجات زي دي
1: ممنشنة صاحبتها، وشكرا لك كثير جدا يا مرمر على انك انت منشنت صاحبتك. ودي الحاجة احنا عاوزين نقولها للناس الليلة يا جماعة، في كل لايف يا اخوانا ما تجي براك، ما تجي براك، تعال وجيب معك اصحابك، منشنهم، رسل لهم الفيديو، عامل شير، المهم يعني ما تجي براك. وزي ما مرمر عملت انت كمان، انتوا كمان ممكن تعملوا كده. في خالتو نجات بتقول أنكر الذات، أن إحنا دائما نحب نرضي الناس وننسى احتياجاتنا الشخصية، وكذا الموضوع بيكون صعب، والناس ما في شيء برضيهم مهما عملنا. أنا مفروض أفكر كيف أرضي ربنا، وده الأهم.
0: أكيد كلام نجات، ما فيه اتنين تلاتة. إحنا مرات كثيرة بننسى نفسنا وبنحاول نرضي الآخرين، وعارفين إنه إرضاء الآخرين ده ممكن يقودنا لشي غلط أصلا. فخلينا صح نفكر كيف نرضي ربنا. الناس ما في حاجة بترضيهم نهائي،
1: يرضانا صغير لا تدرك أصلا.
0: قدر ما تسوي برضو في الآخر حتلاقي نفسك شنو ما رضيتهم. ممكن قدامك كده يبين لهم، يبين لك إن هم راضيين وشنو شنو، لكن من وراك ما بتعرف بيحصل شنو. فخلينا فعلا كيف نرضي ربنا، وما نفكر في احتياجاتنا الشخصية ما بتضر الآخرين. يعني احنا نفكر في احتياجاتنا، في راحتنا الشخصيه، بس ما ندور الاخرين.
1: في استاذه رجاء موسى بتقول رب يبارككم. رب يباركك كمان استاذه رجاء، مبسوطين بك جدا جدا بوجودك معانا. في دانيال بيقول ربنا يسوع المسيح يحفظكم ويبارككم بخيرات بلا نهايه. شكرا لك كثير جدا يا دانيال، ومنورنا شديد في صباح بلدنا. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا وللجميع المتابعين، فعلا برنامج جميل ومهم جدا، بس نرجو من الإخوة المتابعين لو اختصرنا الكلام في الرسائل ربما تمكننا في الفهم بشكل جيد أكثر، ولا رأيكم شنو؟ وشكرا. شكرا لك كثير يا ديسكفر. طبعا رأيك محل يعني عنده مكان، ومبسوطين أنك تعبرت عن رأيك. فيا جماعة ديسكفر بيطلب منكم بمحبة، هل يعني هو حاب انه يفهم رسائلكم اكتر، فبيطلب منكم انه مثلا تكون الرسائل اوضح وتكون مختصره اكتر عشان يكون بيقدر يستوعب كل رسائلكم. شكرا كثير لرسالتك يا ديسكفر. وحبابكم يا جماعه، يعني اي زول يكون بيعبر عن رايه ويكون بيكتب الكلام في جواه، يعني
0: كولين كوكو امي ونونو،
1: يا سلام يا كوكو،
0: التحيه والتقدير والاحترام، نهاركم سعيد. القعدة دي تشبه قعدات كده
1: فعلا تشبه قعدات كده يا كولين.
0: يا كولين يا كوكو، صباح النور حبيبتي، ومشتاقين كتير، ونهارك أسعد. وصحيح القعدة دي تشبه قعدات كتيرة فقدناها ووحشانا، لكن ربنا يجيب السمح.
1: في عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمرنا الأنيقين دوما بمحتواكم الحساس الذي يحس وجدان كل منا دوموا لنا يا رب. إن كان ذات هو عدم قناعة الشخص بذاته وكذلك عدومية ثقته بنفسه وأيضا عدم الواجهة الواضحة للشخص الذي ينكر ذاته ويتمثل ذلك في عدم المسؤولية بصورة كبيرة. شكرا كثير لرسالتك يا عمر وبتتفق كمان مع الناس كتار مع أخوانك الكتب وفوق وفي الكلام الفاتح نكون بنقوله إنه فعلا ممكن يكون إنكار الذات فيه جوانب كثيرة سلبية من ضمنها اللي هي عدم قناعة الشخص بنفسه. موسى السيد بيقول صباح الورد موضوع جميل شكرا لك كثير يا موسى ولرسالتك. طيب في جنبير ممكن نقرأ رسالة جنبير.
0: والوعي تتمثل في رفض العقل الإقرار بحدوث واقعة مؤلمة أو أزمة معينة والتعامل وكأنها لم تكن. طيب دي طبعا من حياة ممكن تقود الإنسان للحتة بتاعت الحياة النفسية إنه إنسان مرة بحاجة معينة أو بصدمة معينة أو دي نتيجة للصدمات بمناسبة من نتيجة للصدمات الإنسان بيمر بها. في ناس بترفض وبتنكر بترفض الحاجة دي وبتنكرها ماشي وبعد كده ممكن تقودها لحتة نفسية صعبة. هو هنا بيقول إنه لازم يكون في وعي. إحنا تكلمنا على الحتة بتاعت الوعي إنك أنت تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر به في حياتك مهما كان كويس مهما كان كعب أنت لازم تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر به. وإذا كان شيء كعب كيف أنا أتخطاه وكيف أمشي في خطوات العلاج وإذا كان شيء كويس كيف إنه أنا أجيف عليه وما يخليني ما يقودني للتكبر لكن يقودني إنه أنا أثبت شخصيتي بطريقة حلوة
1: أثبت حضوري ذاته بصورة منتجة
0: أيوة أثبت حضوري بطريقة منتجة في المجتمع في بيتي في حياتي عموما كلها. شكرا لك كثير وكلامك جميل.
1: في ستيفن بيقول لنا يسعد صباحكم ممروز مربية الأجيال والأستاذة أنجي. يا ستيفن يا أخي مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد وشكرا لرسالتك الجميلة. وطبعا أكيد منتظرين
0: محمود ديسكفر
1: سوري
0: ستيفن
1: أوكي وإحنا منتظرين أكيد رأيك وحابين أنه نسمع رأيك في الموضوع اللي إحنا نتكلم فيه الليلة. أوكي في محمد ديسكفر بيقول أنا بسأل عن كلمة المثقف أو الثقافة هي شنو؟ شكرا كثير لسؤالك يا ديسكفر. أكيد حنكون بنتبنى الموضوع ده وحنكون نتكلم عنه في حلقة قائمة بذاتها نتكلم عن الثقافة ونتكلم عن إنه يعني شنو شخص مثقف. الليلة بنتكلم أكثر عن إنكار الذات بنتكلم عن الجوانب السلبية فيه والجوانب الإيجابية فيه فممكن كمان تشاركنا برأيك في الموضوع ده. جيمبير
0: قال إفراط في نكران الذات قد يقود إلى فقدان الهوية الشخصية بينما تقدير الذات الصحي يساعد في بناء شخصية سوية قادرة على العطاء بدون استنزاف. يمكنك موازنة ذلك بفهم أعمق من خلال قراءة مقالات متخصصة مثل الذات الإنسانية بين
1: حدي النكران
0: والتقدير. شكرا لك كلامك حلو جدا وفعلا نكران الذات الكثير ممكن فعلا يفقدنا
1: الهوية
0: بتاعتنا أو شخصيتنا والكلام ده احنا اتطرقنا له في الأول خالص انه ممكن يفقدنا الهوية وقلنا على انه نحن انكارنا لذاتنا ده من ناحية دي حاجة سلبية دي الناحية السلبية اللي انت حاسة تكلمت فيها انه يفقدنا الهوية بتاعتنا أو شخصيتنا الأصلية. فبنرجع تاني انه أنا فعلا أقرأ أتطور في الفكر في الوعي بتاعي علشان أنا أقدر أعرف أنا متين أنكر ومتين ما أنكر شنو الأنكره وشنو الأقبله وشنو الأعيش به في حياتي. إيفا صباح الورد والياسمين يا ماما روز وإنجي ربنا يبارككم ويزيد أكتر. شكرا لك إيفا صباح النور صباح الفل شكرا لكلامك الحلو الجميل وربنا يباركك.
1: شكرا لك كثير يا إيفا. طبعا يعني إيفا دائما بتكون يعني مبسوطة لما أنت تجي المكتب فشكرا لك كثير جدا. في آدم بشير ود بشير بيقول صباح الخير وسعادة لكم التحية موفقين والقادم أجمل. شكرا لك كثير جدا يا آدم ومبسوطين جدا بوجودك معنا. في قصة يعني استمح يكون نتكلم اتذكرتها قصة يعني شاول الملك. قصة شاول دي من أكثر القصص اللي أنا يعني بحسب بتلمسني في الحتة بتاعت الانتقام, لأنه ده جانب ما في زوال بيقدر ينكر إنه هو حتة لما اتظلم ما بيكون داير إنه هو يتسدى حقه. يعني ما في زول بيكون كده ده عادي طبيعي كده ده جو شاله حقه تمام ما بيكون عاوز يتسدى حقه. فلكن قصة شاول يعني كان نهايته ما في نهاية فيها مثلا إنه مثلا ممكن الناس تكون ما عارفة صح القصة. قصة شاول يا جماعة إنه الملك شاول كان في واحد في النبي داود. داود كان صغير جدا وهزم شخص عملاق جدا اسمه جوليات, فهزموا في معركة والناس كلها لما داود ده هو رغم انه كان صغير عمرا وحتى صغير في القدرات يعني ما كان بدنيا ما كان مستعد لان هو يكون بحارب.
0: هو كان راعي, كان راعي اصلا بالضبط. داود كان راعي بتاع غنم يعني مش كان حاجة كده,
1: وحتى هو كان صغير فما كان يعني جسمانيا ما كان قوي بحيث انه هو يكون بيقدر يحارب عموما, بس ربنا كان مؤيده واقف معاه وقدر انه هو يهزم جوليات. ففي الوقت ده كل الناس بقت بتهتف باسم داود داود على اساس انه هو قدر يهزم جوليات العملاق. فمع الزمن لما داود ده بقى الناس بيحبوه شنو شاول ده حس بالخطر انه يا اخي الزول ده ممكن في اي وقت
0: يمسك
1: مكاني وانا الملك طبعا. يعني شاول شايف نفسه هو مش شايف نفسه هو كان فعلا الملك. فكذا مره شاول حاول انه يقتل داود, وداود كان يعني كان بيشوف ده وكان بيشوف انه هو شاول كذا مره كان بيحاول يقتله, وكذا مره شاول وقع في يد داود وكان ممكن داود انه هو ينتقم ويقتله لكن ما كان بيقتله. ف النتيجه في النهايه داود ما قدر انه هو يتسدى حقه, ما قدر انه هو ياخذ حقه بيده. يعني ما قدر انه يعني مثلا ما لقى مثلا اعتذار من شاول مثلا, ما لقى تعويض مثلا بصوره ما. بس في الحقيقة إنه شاول نفسه كان خسران حاجات كثيرة جدا. شاول نفسه خسر المعية بتاعت ربنا له, خسر إنه التأييد بتاع ربنا له في منصبه هو كملك وكقائد للشعب,
0: وروح الله فارقه.
1: روح الله فارقه يعني لما يجي يتكلم إنه الكتاب المقدس يكتب ويقول إنه روح الله فارقه يعني هو فقد تماما التأييد بتاع ربنا له, ودي أسوأ حاجة أنت ممكن توصل لها إنك أنت تفقد البركة من ربنا, إنك أنت تفقد التأييد والنعمة من ربنا.
0: أيوة.
1: ودي أسوأ مرحلة أنت ممكن توصل لها. وفعلا كانت نهاية شاول كانت نهاية صعبة جدا إنه هو في النهاية مات في معركة تمام, والنهاية كانت نهاية صعبة شديد. وهو شخصيا كان في آخر فترة من حياته كانت من أسوأ الفترات اللي ممكن تكون في حياته. يعني
0: حياة كثيرة صعبة. يعني أولاده ماتوا واحد ورا الثاني, واحد من أولاده زنى مع نسوانه, يعني بهدلة حياته كلها كانت بهدلة, كانت كلها دمار. في حين أنه كان داود الله بيقوده للأفضل تمام, لغاية ما أنه هو مات موتة شينة جدا في حرب في جبل اسمه جلبوع. فالحتة دي بتعلمنا حاجة, إنه الكتاب المقدس قال لا تنتقموا لأنفسكم أنا لي النقمة. يعني لما أنا أسلم الله كل شيء, ولما أنا أنكر الحتة دي وأنا أسيب الحتة بتاعت الانتقام أوكي, فالله هو بعد ده بينتقم. فده الشيء اللي إحنا مفروض نتعلمه في حياتنا, إنه نحنا نسلم لله كل حاجة وربنا هو يتصرف في الأمور الحوالينا.
1: للأمانة الحتة دي يعني فرقت معي في حتة إنه إحنا دائما بنحاول نشوف الانتقام بصورة فعلية أو النتيجة بصورة واضحة,
0: عايزينها في نفس الوقت
1: وعاوزينها نفس الوقت وعاوزينها بطريقة معينة. يعني مرات كثيرة أنا عاوز إنه يا أخي طيب لو أنا ما حيجيني تعويض أنا داير أشوف الزول ده بيجي بيعتذر لي. يعني معقولة يا أخي لا ألقى تعويض لا الزول ده يعتذر لي؟ شغلة دي حارة. لكن الحاجة الجميلة الداود عملها إنه هو ما سعى أصلا بأي صورة من الصور إنه هو يكون بيتسدى حقه من شاول, في حين إنه هو يعني أتيحت له فرصة كذا مرة إنه هو يقدر يقتله بسهولة جدا. يعني أتيحت له الفرصة دي بس هو رفض إنه هو يكون بيعمل كده. فالشيء اللي أنا بشوفه حاليا في واقعنا إنه إحنا مرات كثيرة بنتعرض لمواقف زي لما أنا أتظلم في ورثة مثلا، زي لما أنا أتظلم في حق من حقوقي، في حاجة أنا مفروض أنا أكون بلقاها، في حاجة مفروض أنا أكون بمتلكها، في شيء أنا مثلا ممكن أكون ساعدت له كتير تمام، لكن بسبب مثلا زول عطل لي الشغل كله. أنا كنت مثلا بحاول إنه أوصل للشخص الفلاني ده وأتواصل معه تمام، عشان الحاجة دي ممكن تفيدني بصورة ما، أو إنه هي تكون بتساعدني في شغلي بصورة ما. لكن مثلا في زول جاء وقف في النص وعطل كل الشغل وعطل كل التواصل ممكن كان يكون بتبني بيني وبين الشخص ده، عشان ما عاوزني أنا أقدر أوصل له، وعشان ما عاوزني أنا أكون بتقدم. فدي الحتة دي بالذات حتة حساسة جدا، ودائما بنتعرض لها في حياتنا اليومية، حتة إنه ألقى زول بيكون بيجيب قصادي وبيعطل لي شغل، وبيكون سبب إنه أكون أنا يعني ما عارف أتطور، ما عارف أمشي لقدام، أو ما عارف أوصل للحياة أنا أصلا عاوز أوصل لها. فبشكل لي نوع من الحواجز، أو بشكل لي نوع من التعطيل بصورة ما يعني. فشخص زي ده تلقائيا أنا حكون حاسة نفسي إنه أنا عاوز أنتقم، أو أنا عاوز إنه يا أخي أوقف في حده، أو عاوز أمسك له حاجة تمام تخليه هو تاني ما يتخطى حدوده معي، يعني أمسك له شيء يخليه تاني مستحيل ما يقدر إنه يرفع صوته، ولا يعني يحاول حتى إنه هو يتكلم معي بأي صورة من الصور، عشان ما يعطل لي شغلي. ودي سياسات إحنا قاعدين نتبناها كثير في حياتنا اليومية يعني.
2: طيب هي دي ده شيء واقع طبعا، وممكن كلنا بنتعرض له في حياتنا، ممكن في أشغالنا، ممكن في دراستنا، ممكن في خدمتنا، ممكن حتى في بيوتنا وسط عوائلنا وسط أولادنا. الحتة بتاعت الورثة مثلا إذا كان الناس بتتخاصم في ميراث، في حاجة زي دي، طبعا دي من الحياة اللي بقت واردة، والبقت مشكلة كبيرة جدا. لكن صراحة من الصعب إن إحنا نقدر يعني نحسم الأمر أو نقوله،
1: إنه نقول حل واضح، ده هو الحل
2: واضح. لكن كده في حاجة ممكن أو قصة أنتوا كتير سمحتوها أو كلنا بنعرفها، لو جينا ليها مثلا قصة يوسف. قصة يوسف لو من الأول بدت كيف؟ بدت إنه أخوانه بيغيروا منه، لأنه هو كان ابن المفضل عند أبوه، ومعروف إنه خيط له قميص حلو ومشجر وملون وشنو بيجي يلبسه. أخوانه حقدوا عليه، ولما باعوه للتجار والتجار شالوه ودوه، نحن عارفين ودوه باعوه لفوتيفار، وكان عبد هناك، كان عبده كان شغال وكان جميل جدا. وإحنا عارفين إنه زوجة فوتيفار حصل شنو، إن هي حبته أو أغوته، حاولت تغلط معه أو يغلط معه، لكن هو كان عنده حاجة واحدة قدامه، إنه قال لها كيف أخطئ إلى الله وأفعل هذا الشر العظيم. يعني هو رفض، إنه حس إنه الله قدامه طوالي. لو جينا مشينا وتسلسلة الحكاية وتسلسلة القصة، ودخل سجين، بس ربنا أداه نعمة في جوه السجن، حتى انه هو كان، وبعدين هو دخل ياتو سجن، دخل السجن بتاعت الملك، يعني كان في سجن لعامة البشر وفي سجن تبع الملك. تبع الملك دي كان فيها شيء مختلف، يعني مثلا هنا زي لما نقول السجون بتاعت الناس السياسيين بتكون فخامة كده. فهي هو كان هناك، الله اداه نعمة، وكان معاملته رهيبة، يعني حتى خط له إنه هو يكون زي المسؤول من السجناء. ونشوف بعد كده ربنا رفعه كيف، طلع وفسر الحلم للملك لفرعون، ووراه اللي حصل شنو. عارفين الله رفعه قدر شنو، لأنه هو كان ماشي مع ربنا، من مكان عبد بقى سيد، وأنقذ ناس كثيرين، من ضمنهم منه
1: أهله
2: أبوه، أخوانه كانوا حاقدين عليه، أخوانه كانوا بيغيروا منه، أخوانه كانوا ممكن يكونوا لو جاز التعبير يعني يقولوا ده ما حيستولى على كل حاجة، وكت أبونا بيحبوا قدور ده حيستولى على كل شيء. في الآخر هو فعلا ربنا رفعه لأنه ما انتقم. بالعكس يعني ممكن كان لو هو خط الانتقام والكراهية جوا قلبه كان ممكن جدا لما أخوانه ده الجو كان يبشتنه بشتنت السنين. كان يسجنه ما كان في يده السلطة, ما كان صعب.
1: وأقوى جملة صراحة كان قالها يوسف اللي هو إنه أنتوا قصدتوا به شر لكن ربنا
2: قصد به خير.
1: قصد به خير, والحاجة دي أنا بحس إنه هي تحدي كبير جدا إنه نعرف نقولها في واقعنا الحالي.
2: أيوة.
1: إنه مثلا زول يكون هو ظلمني كل الفترة دي كلها, عمل كل الحاجات اللي هي ضيع لي حقي, ضيع لي مستقبلي, والحاجة دي إحنا بنشوفها حاليا في واقعنا الحالي في البلد. ممكن نكون بنحس نفسنا انه احنا مظلومين من ناحيه انه يا اخي انا ما كنت انا كنت ماشيه كويس, ما يعني انا حياتي كانت ماشيه بصوره معينه, كان عندي بزنس دير افتحه او بديت افتحه وخسرت فيه الكثير ومنتظر الربح, بعد شويه الحكايه كلها اتقفلت, كان عندي مثلا بضاعه اتحرقت, عندي بيت ببني فيه وما تهنيت ان انا اسكن فيه, عندي مثلا دراسه دايره اكملها ما قدرت اكملها, وهكذا. يعني شايفين اي زول فيه ممكن يكون اتظلم بصوره ما ويحس انه يا اخي انا طيب انا اتظلمتها, والحاجه دي واضح جدا انه ما كان مقصود بها حاجه كويسه. يعني الشخص ذاته العمل الحاجه دي ممكن يكون واضح من تصرفه انه ما قاصد شيء كويس بالحاجه دي, لكن إنه أوصل للمرحلة وأقدر أقول إنه يا أخي أنت قصدت بي شر لكن ربنا قصد بإنه يعمل بظروفي دي خير, دي قمة أقدر أقول إنه هي القوة والثقة في ربنا, إنه أنا واثق ليات مدى وليات درجة في ربنا, لدرجة إنه أنا أقول الجملة دي جملة قوية جدا, جملة قوية فيها يعني إقرار كبير شديد, إقرار, والإقرار ده محتاج لقوة. إحنا مرات كثيرة بنكون دارين يعني الناس تحن لنا, دارين اللي هي حتة بتاعت الاستعطاف, عاوزين إنه مثلا الناس تقيف معانا, يعني إنه إحنا مظلومين فعاوزين الناس تقيف معانا عشان نحس بالدعم وعشان ننتصر كمان.
2: أيوه.
1: فدي الحتة دي بحس إنه هي دي المعضلة هنا, المعضلة في إنه يا أخي أنا ما عاوز أكون بعاين لربنا لكن عاوز أكون بعاين للناس اللي حواليني لمدى دعمهم, لمدى قوتنا إحنا اللي بتقدر نتغلب على الشخص اللي ممكن يكون أزانة بصورة ما.
2: طيب الحاجة اللي أقدر أقول شنو في الحتة دي, الحاجة اللي أقدر أقوله إنه صحيح ما سهل, ما سهل يعني لما نيجي نفكر فيها كده ما سهلة, لكن كده خلينا عين للحوالينا للناس اللي حوالينا مهما كانوا ناس بسيطين حتى لو ما كانوا في نفس المجال بتاع حياتنا. يعني يا أخي أبسط حاجة, المرأة اللي كان عندها أرض في السودان ولما رجعت بعد النزوح ورجعت مشت لقيت الأرض دي عملوا لها شنو؟ مقابر دافنين فيها ناس, حتطلع حاجة بتاعت 50 جثة يعني حتعمل شنو؟ اتظلمت, أدوها أرض, والشيء اللي سمحته أو الشيء اللي عرفته إنه الأرض أدوها لها كانت في مكان أفضل من المكان
1: الأول.
2: الله مرات كثيرة ممكن يعوضنا بأشياء جميلة لكن على شرط إنه نحن يا إخواننا كيف إحنا نكون قريبين منه, كيف نكون واثقين فيه, كيف نكون ماشيين معاه أو ماشيين معاه ونقول يا رب خليك انت اللي بتقودنا, نخلي رحلة حياتنا ماشية مع الله, ماشية تبع خطوات ربنا. مرات كثيرة بنحس انه مثلا ربنا بعيد مننا في الظلم اللي ممكن نكون بنلقاه في العالم من حوالينا في أشغالنا في كل شيء, لكن في حاجة جميلة جدا أنا بحبها, مرة قال في واحد ماشي في الشارع قال لي يا رب أنا كنت متعود إنه بتكون ماشي جنبي أو ماشي معاي, ليه المرة دي أنا شايف بس قدمين في الأرض, أثر قدمين ما أثر 4 أقدام؟ قال لي أنا كنت شايلك ده قدامي, أنا شايلك على أكتافي, أنت محمول. يوسف كان موجه نظره ربنا, داود كان خط ثقته في ربنا, قال لي جوليات قال له أنت يجيني بسيف وبرمح وبشنو وأنا بجيك باسم رب الجنود. يا إخواننا داود ده كان شايل نبلة, عارفين نبلة؟ كلنا بنعرف النبلة في السودان الناس عملوها باللاستيك وعملوها بشنو بحجر. الناس كانت بتصطاد الطير زلطاية صغيرة. ده برضو كان شايل معه زلطة وبالمقلاع بتاعه ضرب جوليات العملاق رقمه وكتله ليه؟ لأنه كان خاتل ثقته في منه
1: في ربنا. الله
2: فربنا قاده للشيء الأفضل.
1: والحاجة كمان بتطالبنا بالسلام، والسلام إنك أنت تكون بتطالب بالسلام أو بتعيش السلام وبتبادر به وإنت مظلوم. هنا ده في الحتة دي بتحتاج مننا قوة، والقوة دي ما مننا. يعني عشان يوسف يقدر يكون بيوصل للمرحلة دي ويقدر يكون هو الشخص اللي بنقتاد به لغاية الآن، لغاية يومنا هذا. يعني قصة سيدنا يوسف دي حصلت من قبل كم سنة، من قبل آلاف آلاف السنين، لكن لغاية يومنا هذا احنا بنقتاد بها. فده كان لسبب انه هو اختار انه هو يعيش السلام. والحاجة دي بعد كده مسؤولية كل واحد فينا، انه هو يفكر في انه هو كيف يعيش السلام في حياته حتى لو هو حاس انه هو مظلوم. ودي اسمى الرسائل اللي ممكن نكون، ودي الحاجة بتطالبينها اصلا الكتاب المقدس، انه يا اخي ننكر زواتنا، نعيش مالي انه انا مثلا اتظلمت لانه انا اكون بتسدى حقي، لكن اعيش لانه انا اكون بصنع السلام في مجتمعي، بصنع السلام في مع الشخص الظلمني ذاته، اكون بصنع معه سلام. والحته دي ممكن ناس كثيره تحس انه الموضوع ده يعني صعب، بس راجع نفسك مره ثانيه وفكر مع نفسك مره ثانيه كيف شاول كيف داود قدر ينتصر، وكيف انه الحق قدر انه يرجع له بصوره ما، كيف سيدنا يوسف برضو قدر انه هو الحق يرجع له بحسب قصته وبحسب الصوره احنا شايفينها. اسال نفسك، هل احنا قدرنا بالانتقام وقدرنا بالكراهيه عرفنا نرجع حقنا؟
2: مستحيل
1: مستحيل، وما عرفنا نعملها. والحاجة اللي احنا عايشين فيها سنين وجربناها اوريدي، لكن ليه ما نجرب حاجة تانية مختلفة، واللي هي انه احنا نعيش السلام ونحاول نبتدي نبادر احنا ذاتنا بالسلام مع الشخص، حتى الزول اللي انا شايف انه هو ظلمني وشايف انه هو اساء في حقي.
2: نبادر بالسلام، ويا ريت كمان نعمل حاجة تانية، نبارك الاخرين. عارفين لما نسامح ونبارك، ممكن احنا اللي حصل في السودان احنا قاعدين ممكن كتير بنقول كلام ما حلو. احنا اساسا من الاول كنا قاعدين نلعن البلد دي بلد وديشنو ديشنو الكلام الشين اللي كنا بنقوله، وجاء على راسنا مش كده، لانه ما قلنا كلام بركه، ما قلنا حاجه كويسه. فليه احنا ما نحاول نغير المسار والتفكير بتاعنا، فانه بدل ما نطلق كلمات لعنه نطلق كلمات بركه، بدل ما نفكر زي ما قالت انجي في الانتقام، نفكر في السلام ونفكر كيف نسامح الآخرين، وكيف نبغض الكراهية، وكيف نبغض الأنانية، وكيف نبغض الحاجات الوحشة الممكنة والكعبة اللي احنا أخذناها في حياتنا. كويس، نكران الذات، برجع تاني بقول نكران الذات ما معناته انه انا ألغي شخصيتي او ألغي إنسانيتي او انا أجعل نفسي. نكران الذات انه انا أقعد أراجع نفسي في النقاط الغلط، أبتدي رحلة علاج ماشي، إن كان مع نفسي مع براي ما حقدر، لكن ممكن أستعين بآخرين. بعدين في حتة نحن دائما بنخاف منها أو بنجري منها، لو أنا حسيت نفسي إنه أنا انكبت زيادة، انضغطت زيادة، إنه أنا داخل في صدمات، إنه أنا ما أعرف أطلع منها، خلينا نمشي لدكتور نفسي. إيه المشكلة بتاعت معالج نفسي؟ ما صعب، ما غلط اصلا. زي لما بيكون عندي ملاريا بمشي للدكتور عشان اخذ علاج. برضو لما انا احس نفسي انه انا ما قادر امشي لقدام براي، ما غلط انه انا ارجع لشخص ثاني، ان كان مشير ديني او كان معالج نفسي، الاثنين صح ما غلط. نرجع للنصائح بتاعت انه انا اقرا كتب، انه انا احاول اطور نفسي، انه انا احاول افكر تفكير ايجابي عن نفسي وعن الاخرين حواليني، أحب الكل، أسامح الكل، أغفر للكل، أوكي، وأنا حكون ماشي صح. في بس هنا تعليق بصراحة حوقفني شوية، اللي هو بتاع آدم بشير شكرا لك، صباح الخير والسعادة لكم، التحية، موفقين والقادم أجمل إن شاء الله، وشكرا لك لتشجيعك. بشوي قال محتاجين بعد إذنكم يكون في نقاش أي وقت عن العنف الأسري وتأثيره على الأسرة والمجتمع.
1: شكرا كثير يا بشوي. بمناسبة يعني أنا قريت الكومنت بتاعك وكتبته طوالي، وإن إحنا ما كنا قريناه في البداية، لكن أنا كتبته فعلا، وحنكون بنتكلم على الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا. وبنشكر حقيقي كل زول، يعني حقيقي كانت حلقة جميلة وإحنا وصلنا للنهاية بسرعة، بس حقيقي بنشكر كل زول حضر معانا الحلقة للنهاية. حابين كمان نذكركم بحاجات مهمة جدا. أول حاجة حابة أسلم طبعا على الناس اللي كتبوا لنا، الفاتح وملكة و أحمد عبد الله، بنشكركم كثير كثير كثير. ومينا سمير زولنا شديد يا أخي، أخوي شديد، بنشكركم جدا جدا للحضور الأنيق ولوجودكم معنا. وكمان حابين نذكركم سريعا بالخبر الجديد يا جماعة، عندنا طبعا حاجة جديدة إحنا كراديو سمر، إنه الأبليكيشن حصل فيه أبديت وحصل فيه تحديث، فبنشجعكم جدا يا جماعة تنزلوا الأبليكيشن الخاص براديو سمر. الأبليكيشن ده يا جماعة غير الفيسبوك وغير إنستغرام وغير تيك توك وغير الحياة دي كلها، في أبليكيشن عديل بتخش أب ستور إذا كان أنت تلفونك آيفون، إذا كان تلفونك أندرويد بتخش بلاي ستور، بتخش بتكتب راديو سمر بيجيك الأبليكيشن بيظهر لك. وكمان الأبليكيشن خلاص بقى بينزل في التلفونين إذا كان أندرويد وآيفون، تنزلوا عندك في التلفون بتلقى راديو سمر مكتوب في راديو سمر اللي هو العام، اللي هو فيه كل البرامج وفيه كل الجدولة العامة، وفي كمان لأخواننا اللي بيسمعوا بلغة الفور وبيتكلموا وناطقين بلغة الفور، فحتلقى إنه البرامج كلها الموجودة والمسجلة بلغة الفور حتكون تقدر تسمعها بصورة كاملة على مدار اليوم 24 ساعة، حتلقى إنه البرامج دي شغالة ورا بعض. ونفس اللايف ده لو انت مثلا ما قادر حاليا مثلا تخش فيسبوك، لكن ممكن تسمعنا كمان في الراديو في الابليكيشن بتاعنا، تفتح الراديو حتلقى انه اللايف شغال وانت قادر تسمعنا. بشجعكم جدا تنزلوا الابليكيشن، ولما تنزلوه يا جماعه ورونا اللي عجبكم شنو في الابليكيشن، وكمان لو في حاجه حاسين انه انتم محتاجين لها في الابليكيشن ورونا برضو، عشان مع بعض حنعرف نطور الابليكيشن بصوره تكون بتخدمكم بصوره افضل. وكمان حابين اشجعكم انكم تتابعونا في كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك انستغرام وتيك توك، وكمان في قناتنا على اليوتيوب، امشي عامل سبسكرايب وعامل عامل لايكات على الفيديو عشان يوصلك باقي الفيديوهات، وكمان عامل علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله في اليوتيوب. بنشكركم كثير يا جماعه لوجودكم ولحضوركم الانيق، شكرا لك كثير جدا. استاذه روز، تحبي تقولي رساله اخيره للناس؟
2: شكرا.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكرويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة بتاعت الميكرويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكرويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكرويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكرويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكرويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدت فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكرويف، لأنه الميكرويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بيقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم.

اي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوجها كده، لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت، ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بيها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيا ان هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم ثوم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح، ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نيجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم. لما نرشه على السلطة هيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا مواد كيمائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات
صحيه. زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطه بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفه هي الخلطه متكونه من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوه لكن انت بالضبط ما ضامنه الاضافات اللي جوا الحاجه دي شنو. لو شلتي قرفه، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل اسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الاسود عنده فوائد، فانا ما اشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيره لانه لما تقعد عندي فتره الريحه بتاعتها بتفقد والنكهه بتاعتها، فانا ما افقد قيمتها بان انا اشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيره جدا وتخزنها وده ما صح. وانا بشتري لاولادي من البقاله حاجات بيفتكروا انه المفروض اشتري حلاوه او شوكولاته او حاجات زي دي عشان في الرحبه الاولاد وانا جايه داخله شايل حاجات السوبر ماركت، لكن انا لو بشتري لهم مع ده برضه شويه بلح، شويه فول سوداني، اي حاجه ممكن تكون عندها يعني فايده غذائيه، بيعودهم على انه المذاق بتاع الحاجات دي يحبوه وما يعتمدوا على انه بس ياكلوا حلاوه ولا شوكولاته ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شويه شويه حتلقي انه هم يتعودوا على الحياه الصحيه. جينا للخطوه تحت التبخ. طبعا احنا السودانيات معروفات بانه اكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شويه ملاحظات حيكون اكلنا كمان صحي اكتر. لو قللنا من الزيوت ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النيه ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبه للناس العيانين، بالذات بالنسبه للناس اللي عندهم كوليسترول عالي او ضغط او مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنه او زبده صناعيه او طبيعيه لانها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شويه برضو ده بكون كويس، بعد فتره حتى نحن حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشويه اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكره التحمير خطورته كمان في انه غير استعمال الزيوت الكثيره انه درجه الحراره اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجه بتاعت حراره عاليه جدا عشان استوي الحاجه فيها، ودي حاجه ما صحيه ابدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيره في الصحه بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطه اسود، بدل ما انه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطه نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحاله دي حيتم طهيه بطريقه صحيه اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقه بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجه الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليوميه في وجبه الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجه اساسيه، فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقه صحيه، لانه في الحاله دي ما بتضاف له زيت او صلصه او حاجه زي دي، فاحنا حنحافظ على القيمه بتاعت الخضار، حناخده بطريقه صحيه ومع الوقت حتبقى لنا دي عاده. صحن السلطه مهم جدا، يعني كل وجبه غدا سر انه يكون في صحن سلطه جنب الاكل اصناف الاكل الثانيه. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمه وبتدخل فيها زيت، انا بفتكر انه اللحوم وبالذات احنا السودانيين بنحب اللحمه الحمراء يعني فيها نسبه بتاعت زيوت طبيعيه دهون كفايه جدا، فياريت لو احنا بنطبخ نطبخ من غير اي اضافه زيت، وحنلقى بعد شويه انه الحاجه اللي احنا بنطبخها فيها كميه بتاع زيوت كفايه جدا ومستساغه وما محتاجين انه نضيف زيت زياده. نصيحه مني انا وبخبرتي في الموضوع ده انه ان احنا لو خدتنا خل شويه مع الوصفه بتاعت اي طهي لحمه ده حيكون كويس جدا في انه بكسر الخل طبعا لانه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون في اللحمة، غير أنه بيعمل دور حلو جدا أنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة أنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة أنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها أنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل الثاني أنا أخذتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا احنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسه لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل
لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة، حكون بوظت كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك ثامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفدائي واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.

0: لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويحملون علامة اسمه.
1: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
2: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
3: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
2: فيقول الروح:
4: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
2: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
0: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد لأن محصول الأرض نضجا.
2: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
0: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
2: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي متر ونصف وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
5: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرض لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله أنتوا طيبين، صباحات العوافي، ومشتاقين كتير كتير لتصبيحاتكم من الصباح الجميل ده، ومشتاقين نسمحكم كمان، مشتاقين نقول لكم، نتكلم معاكم، ندردش معاكم في ونساتنا الصباحية الخفيفة. لو عندكم أي موضوع عايزين نتناقش فيه في الأيامات الجاية، ريت تبعتوا لينا. لو عندكم آراء حتى لو مختلفة معنا، أكيد طبعا تقدروا تقولوها، وأنا مبسوطة جدا إنه أكون معاكم الصباح ده، وكمان مبسوطة جدا إنه أكون معاي أستاذ جاكسون. صباح الخير أستاذ.
2: صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة، ومبسوط برضه أكون معك ومع المتابعين بتاعنا دائما في موضوع جديد، وبنعمة الرب نتمنى إنه نكون خفاف كده وفي تفاعل بيناتنا جميل.
1: أمين يا رب. الليلة نحن عايزين أستاذ نتكلم عن موضوع خطير، وفي ناس كتير جدا ممكن يتفقوا معنا، وفي ناس كمان ممكن يختلفوا معنا في موضوعنا بتاع حلقتنا الليلة. نحن الليلة عايزين نتكلم عن التعليم والمعرفة. التعليم والمعرفة، هل نحن محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة فعلا؟ هل إحنا اللي بنتعلمه بنطبقه في حياتنا فعلا؟ هل إحنا كشعب سوداني في الوقت الجاي ده محتاجين نعرف أكتر، ولا خلاص كفاية عرفنا وتعالنا نطبقه؟ رأيكم إنتو شنو، وآراءكم وأحوالكم وأخباركم، ولو عندك زول عايز تونس معه، ولو عندك زول عايز ترسل له رسالة وتطمنوا عليك، كل ده تقدر تقولوا لنا في الكومنتات. أنا منتظر تصبيحاتكم. صباح الخير عليكم كلكم. أستاذ جاكسون كيف الصباح معك؟
2: الصباح كان جميل، مع أنه يعني جيت الليلة متأخر شوية ما كالعادة، لكن يعني صباح طبعا في كل يوم بإشراقة ونشاط وتفاؤل، وعلى أمل أن الأمور تكون كويس، خاصة يعني الواحد جاي عشان ما يجي يلاقيكم برضو، فأنا سعيد من الصباح برضو بالحاجة دي، فمبسوط أنه برضو يعني بعد فترة طويلة ما تلاقينا مع أستاذ إيفا في الهواء، برضو دي من الحياة اللي مفرحة برضو، فمبسوط، أنا سعيد متفائل.
1: وأنا كمان، وأكيد هم برضو متفائلين معانا، والصباح واحدة من الحاجات الجميلة جدا، بداية جديدة، شمس، فرح من الصباح، يعني الصباح بعكس النور بعكس الظلام، يعني واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في السودان، والصباح بالذات الشمس الحارة دي، في شمس الصيف زي ما أقول. شمس الصيف في الخرطوم حاجة يعني في ناس بتشوف إنه دي حاجة صعبة، لكن حاجة جميلة، لأنه كمان بتعلمنا حاجات كثيرة. أهم حاجة بنتعلمها في شمس الصباح دي شنو الشمس الحارة تطلع من الصباح تطقك وإنت منتظر المواصلات، منتظر
2: طبعا الشمس، إذا زول ما فايق كويس يعني لسه نعسان بخلي الواحد إنه يفوق يعني، ونشاط حقيقة. إحنا ممكن نشوف من ناحية يعني الحرارة وكده، لكن الشمس بتاعنا بدينا يعني نشاط، وبدينا وبنستفيد من الفيتامينات يعني بطريقة أو بأخرى. صح في درجة معين في ناس بيقولوا يعني ممكن بعدية بيكون ضرر للإنسان وكده، لكن نحن بطبيعة الحال لما نجي طالعين بنعرف كيف نقي نفوسنا من الشمس، يعني نجيب في الظل ومتين بنقدر يعني نتحمل الشمس، فإحنا عندنا خبرة في الحاجة دي، فتلقائيا يعني بنقدر إنه نستفيد من الشمس بصورة جميلة. بعدين كالزول ما بيعرف إنه شمس السودان جميلة لما نطلع منه، يعني لما نمشي المناطق الباردة وكده، فبيعرف قدر شنو نحن فعلا
1: تحس إنك عايز شمس. تحس إنك عايز شمس الصراحة. وكمان برضو نقدر نقي يعني نفسنا من درجات الحرارة العالية دي، بإننا زي ما قلت نجي في الظل، نستخدم مظلات، وتدعو عن صغافة نحن ما عندنا صغافة إننا نستخدم مظلة عندنا، لكن الطلاب يعني ممكن تضلل به كراس بكتاب.
2: أخيرا نزول اشتري جريدة بس عشان ولو ماشي يعني يقوم يرفع الجريدة على راسه وما يشتري هنا شمسية يعني.
1: تشتري جريدة ومنها تتعلم كمان ومنها تقرأ الأخبار الصباح. فكرة جميلة صدقني أستاذ جاسم. يعني تقرأ الجريدة وتقرأ الأخبار ومنها كمان تظلل من الشمس. هو دي بنحنا بنديكم حلول. أنتوا برضو إحنا عايزين نسمع آراءكم وعايزين نسمع تسبيحاتكم.
2: برضو في حاجات جديدة إنه الزول يلبس طاقية. ده برضو من حياته يعني. طلعت برضو الطاقية طبعا برضو بيساعد إنه بيخفف من حرارة الشمس على الرأس وكده. يعني الزول يفضل طاقية من إنه يشتري شمسية. هنا برضو نفس الحكاية قاعدين نعمل كده إنه الزول يقوم يشيل له شمسية ولا كده. أحسن تشتري طاقية حاجة خفيفة كده تحطها في رأسك وخلاص.
1: في أكتر من حل تقدر تغيبها ونفسك من الحرارة الشديدة. إنك تكون بتستخدم طاقية، تكون بتستخدم جريدة، وده طبعا الحل الأفضل والأمثل بالنسبة لي، بتفق معاكم فيه شديد، عشان من الصباح تكون قريت كم خبر كده وبعد كده تستخدمها تضل راسك من الشمس. وكمان برضو بوصيكم إنكم تشربوا كميات كبيرة جدا من الموية في فصل الصيف، لأنه كمان الموية بتساعد الجسم إنه يعوض السوائل اللي هو بيفقدها نتيجة درجات الحرارة العالية. وكمان برضو الطلاب اللي بيدرسوا في المدارس لازم تصحى من الصباح تكون يعني متأكد انك انت شربت موية قبل ما تطلع من البيت، لانه هم طبعا عندهم في وقت الحصة، احنا زمان طبعا الاستاذ وقت الحصة ما بخليك تشرب موية، لكن هسه بيقى عندهم يعني اي في فرصة انك تستأذن وتشرب موية. يعني ما تنسوا انكم تشربوا موية كتير، دي حاجة مفيدة جدا لكم ولصحتكم. صباح الخير عليك يا فضل، واكيد حنرجع نقرأ رسالتك تاني. وعباس صباح الخير عليك، عبد المحمود صباح الخير عليك، بيقول عبد المحمود صباح الورد، ونحن كمان يا عبد المحمود بنصبح عليك، مشتاقين كتير جدا إن نسمع آراءك عن حلقتنا الليلة. وكل الناس اللي بيفكروا يرسلوا لنا، في كم وعشرين موجودين معانا كانوا، الناس مشت وين؟ انتوا ما قاعدين تقولوا لنا صباح الخير ليه؟ نحن مشتاقين لكم كتير جدا، وعايزين نعرف اخباركم، وعايزين كمان نعرف ارائكم في موضوع حلقتنا الليله. هل احنا محتاجين نعرف حاجه عن كل حاجه، ولا محتاجين نعرف حاجات معينه بس اللي بتعيننا في حياتنا؟ ان احنا اللي بنعرفه ده بنطبقه في حياتنا، سهل إننا نطبقه ولا صعب إننا نطبقه؟ حاجات كثيرة جدا إحنا بنعرفها وبنتعلمها أستاذ جاكسون، بس مرات بيبقى صعب شديد إنه تقوم تطبق في حياتنا في واقعنا السوداني.
2: بالضبط كده. طبعا إنه الحكمة هي إنك كيف تقدر يعني تستفيد من المعرفة، ودي حاجة أساسية. أحيانا نحن يعني بننشغل من الحاجة دي بمفهوم بتاع إنه دايرين نعرف أكتر ونلم المعلومات ونكدس الكتب، مع أنه أحيانا ما بنزورها كثير ولا بنفتحها، لكن بنسعى للحاجة دي، وأحيانا بنخاف من المعلومات والمعرفة، يعني بحسب اختباراتنا، بحسب يعني مثلا مخاوفنا أو حاجة زي كده. مع أنه المعرفة في العرف العام اللي عندنا ليه هو مهم جدا، العلم يعني في العرف العام هو مهم بالنسبة لنا جدا، لكن بس أحيانا نحن بينقصنا الحكمة في أنه يعني كيف نقدر نعرف وكيف نستفيد من المعرفة. وأعتقد من ضمن الأهداف بتاع الحلقة دي أنه كيف نقدر يعني نستفيد بما نعرفه أو نريد أن نعرفه ونتعلمه.
1: كيف نستفيد من ما نعرفه أو ما نريد أن نتعلمه؟ تعال يا أستاذ جاكسون نقرأ رسالة أستاذ فضل. أستاذ فضل بيقول يسعد صباحكم بكل خير وإيجابية وتفاؤل، ونحن متفائلين جدا جدا أستاذ فضل إنك إنت بتراسلنا في الوقت ده، ونحن مبسوطين إنه نكون بنقرأ في رسالتك. هو بيقول تحية معطرة بالود والتقدير لبرنامجنا قال النابض بالحياة صباح بلدنا، وكمان برضو تحية التقدير والود والاحترام لك والرائعة دايما إيفا، شكرا جدا. وقال لضيفك الكريم الأستاذ جاكسون وكل الأهل والأحباب عبر أثير راديو سمر، الراديو الذي يجمعنا كسودانيين على المحبة والترابط أينما كنا. يا سلام على عباراتك، وإحنا كمان بنسلم على كل الأهل، بنسلم على الناس البعاد والقراب، الناس البر السودان والجوة السودان، وكل الناس إن شاء الله يكونوا طيبين وطمنونا ويتواصلوا عبرنا مع فضل. هو بيقول بيقول على سؤال الحلقة إنه قال السؤال محفز للتفكير، هل نحتاج لمعرفة كل شيء؟ ده بيقول الفضل سؤال محفز للتفكير، إن نحن فعلا محتاجين نعرف كل شيء. بيقول في تقديري الإنسان ليس بحاجة لمعرفة كل شيء، بل أن هنالك من المعارف ما قد يشكل عبئا وثقيلا على الروح والعقل، فبعض التفاصيل معرفتها قد تضر ولا تنفع. يعني أنا حأتناول الرسالة بتاعة أستاذ فضل جزء جزء لأنه الرسالة طويلة وفيها معلومات كثيرة ومهمة وفيها آراء يمكن إحنا نتفق معه نوعا ما إنه نحن ما مفروض نكون بنعرف كل حاجة.
2: بالضبط كده. هو يعني تقريبا أنا طبعا بحب يعني الآراء ولا المداخلات بتاع أستاذ فضل دائما بيكون غني وثر وبيكون جزء يعني ثالث يعني في الحلقة. فعشان كده يعني هو ما بس بيشارك لكنه يعني بيضيف دائما. يعني ده سؤال جميل وفعلا إنه المعرفة أو كثرة المعرفة ممكن يعني يؤدي إلى ضرر أكثر من نحن ممكن نستفيد منه. ممكن تواصل القراية.
1: بيقول إنه برضو يعني كترت معلش بس الرسائل لأنه بتمشي. المعرفة قال لا تصبح قوة حقيقية إلا إذا تحولت لسلوك وممارسة. يعني نحن بس حقه بعد كده خلاص نختم الحلقة لأنه
2: وكمل وجاب الإجابة من
1: أيوة. بيقول إنه المعرفة لو ما بقت شيء يعني نطبقه
2: أيوة.
1: أيوة ما نعرفه لازم نطبقه لو ما طبقناه يعني ما بيبقى في فايدة لإنه نحن نعرفه.
2: هو فعلا احنا يعني عندنا الفكره بتاعت انه نجمع نعرف نقرا وزي ما بيقولوا على مستوى العالم العربي السودانيين يعني ده طبعا مقوله قديمه هسه ما افتكر بيكون هي 100% يعني اذا كان بيروت تطبع ولا هي والقاهره تكتب والسودان يقرا
1: والسودان تقرا
2: ايوه
1: المفروض احنا هسه نكون يعني في مصاف الدول متقدمه جدا لانه الحاجه اللي احنا قريناها دي مفروض نكون طبقناها من كثرة ما قرينا لكن ما في
2: او على الاقل يكون في انتاج فكري كويس حتى ما القرايه يعني بتخلينا احنا برضو ممكن نطلع لكن الحاصل انه عكس يعني احنا
1: بنقرا بس
2: اي بس يعني والدليل انه الوضع اللي لسه احنا عايشين فيه يعني اذا كان يعني الوضع اللي هسه احنا فيه او المقوله طبعا يعني اتقالت ممكن يكون في السبعينيات او كذا مفترض الاباء بتاع الجيل الحسة او اجدادهم يكون علموا اولادهم حاجات كويسه لكن الحاصل انه يعني باين ما باين الكلام ده يعني
1: ما باين اننا نحن قرينا
2: او ما استفدنا من القرايه
1: لانه استاذ جاكسون في الواقع مرات انا بتفق مع فضل لانه في الواقع مرات بتحس انه راسك مشحون بحاجات كثيره يعني زي شايل لك شنطه كده وشايل فيها اقلام ومناديل وما عارف يعني ممكن تكون بس محتاج لقروش مواصلات فيها والتلفون فشايل معك تاني حاجات كثيرة حاجات ما مفيدة وانت شايلها وهي تقيلة يعني فمحتاجين مرة في مرة كده نقوم الواحد يشوف جوا مخه في شنو يعمل ديليت للحاجات اللي هو أصلا ما مستفيد منها يعني في حاجات أنا بعرفها لكن في حياتي ما مستخدمها ما مطبقة ما مستفيد منها ما حاجة هسي يعني تمسك بإني أنا أقوم أعرف عنها كمان أكتر بيفيدني بحاجة بل بيهدر لي وقت.
2: بالضبط كده. يعني زحمة المعلومات طبعا المفروض انه لما احنا يكون عندنا معلومات كثيره شايلنا تساعدنا في المواقف الصعبه في الحالات اللي ممكن يكون محيره لما نكون في مفترق طرق مثلا في حاجات تانية مفترض نكون احنا بنوفرها من خدتها يعني قدام بيجي وقته دي كلها حاجات مفترض احنا نتعلم ونعرف عشان الكلام ده لكن لما تكون هي مكدسة يعني بتخيل زي يعني الست اللي هي بتخط حاجات كتير في الشنطة لما دارت تفتش اللي تكبه كله تحت بعدين
1: طبعا تعزل
2: تعزل عشان تلقى الحاجة الدائرة فده بياخد منك مساحة يعني وقت كتير يعني وجهد ممكن حتى الوقت المناسب المفترض تستخدم المعرفة دي بيكون خلاص مش ضاع يعني فبالتالي الواحد بيكون ضيع زمن وما استفاد يعني من المعرفة اللي عنده.
1: طيب خلينا نكمل في رسالة فضل وهو بيقول المعرفة لازم نوظفها في خدمة الإنسانية. قال في خدمة الإنسانية لتقليل المعاناة ونشر الوعي والدعم لمن حولنا. يعني نحن لما نعرف حاجة لازم الكلام ده يكون لفايدة يعني كلام كبير شديد كلامنا يعني بجد مندهشة
2: مدرسة يعني
1: مدرسة فهو بيقول الحاجة اللي بنعرفها لازم نوظفها لخدمة الإنسانية. طيب أنا لو هسي أنا عرفت مثلا أصين التلفونات لو أنا بعرف أصين التلفونات ما خلاص دي معرفة كيف أوظفها لخدمة الإنسانية ما أنا بصين لهم هم بدون قروش.
2: هو يعني أعتقد أنه كلامه أوسع من مجرد أنه نحن يعني يكون عندنا معرفة زي صيانات وحاجة زي كده لأنه لو دارين نقيس فكرة الإنسانية دي بتجي من أنه أنا ما بفرز بين الزول اللي أنا بتعامل معه يعني أنا بيهمني الإنسان لكن يعني لما أخذ المعرفة مفهوم أنه أنا من أدي بأخذ ممكن يكون ده الحتة بتاعت يعني الشغل اللي أنا أشيل المعرفة على أساس أنه أنا أقدر أستفيد من وراه. فبالتالي ما بيكون الإنسانية هو هنا الأولوية، بيكون نفعي أنا الأولوية. فبالتالي أنا بعرف 200 أدي أو 200 ما أدي المعرفة دي، إذا ما بستفيد منها ما بدي، إذا بستفيد منها بدي. أو مثلا في ناس معينين بيستحقوا وفي ناس تانين ما بيستحقوا، ده ما بيخضع للقاعدة الإنسانية هنا. القاعدة الإنسانية هو أنه أنا بتعامل مع الإنسان كإنسان، ما بيهمني خلفيته، ما بيهمني يعني دين ديانته ثقافته لونه، ما بيهمني الكلام ده، لكن هو إنسان زيي فأنا بتعامل معه على هذا الأساس. لكن المعرفة أنه أنا يعني زي المثل اللي قلتيه تجارية يعني انتقائية برضو.
1: ودي برضو أستاذ ياكسون يعني معلش أنا برضو عشان الحتة في حتات صغيرة نحن في المجتمع بنتضرر منها كتير. المعرفة حتى لو يعني أبسط حاجة، الزول اللي بيعرف يصين التلفونات ويتعلم إنه يصين التلفونات ممكن يتعامل بإنسانية في الحاجة دي ويخلي ده لخدمة الإنسانية فعلا. أيوة. لما هو يكون أمين في الحاجة بتاعته اللي بيعملها دي، لما هو يكون أمين لما تمشي له وشاشة التلفون طافية بس التلفون ما محتاج شاشة، يقوم يصنف لك ويقول لك لا تلفونك ده محتاج شاشة لأن الشاشة سعرها أعلى من باقي الحاجات، وهو ممكن يكون بيصلح بحاجة أو يزبير بسيط. فبيبقى هنا شنو، ما في أمانة في الحاجة دي، ما في إنسانية، ما في آدمية في تعامله. المعرفة اللي هو عرفة دي استخدمها لمنفعته هو بس الشخصية. لكن رسالة أستاذ فضل دي فتحت في ذهني حاجات. إحنا كتير جدا بنخط إنه المهن أو الحاجات اللي بنعرف يعني الحاجات التطبيقية، المهن التطبيقية، إن دي معرفة ما بتفيد الإنسانية. بل بالعكس، يعني هسه الحاجات اللي بتفيد الإنسانية فعلا التكنولوجيا والثورة تحت التكنولوجيا اللي هو يكون في روبوتات بتتخدم الناس وبتساعدهم، الناس المقاعدين، في عيون معارف للناس اللي ما بيشوفوا، في حاجات كتير جدا في التكنولوجيا نحن إنسانيا يعني استفدنا منها. لكن كانوا الناس اللي عملوها يعني قرارهم إن هم يخدموا البشرية، يخدموا الناس، ما يخدموا منفعتهم الشخصية. ما يبيعوا براءات الاختراع، ما تتباع بقروش كتيرة. الحكومات بتطبق براءات الاختراع دي بتنزلها في نحن في كذا شاب سوداني قدم براءة اختراع بس للأسف ما
2: يعني أنا ممكن ألخص سوري يعني الكلام بتاعك في انه المعرفه دي اذا نقصها او يعني تنقصها الاخلاق، بيخلي انه انا، لانه الاخلاق هو بيضبط المعرفه، بيضبط المهنه حتى ذاته. فانا لما يعني اتعامل باخلاقيه، اذا انا بيكون عندي معايير ما خاضع للقانون لكن خاضع لمبادئ وقيم عندي لا في نفسي انا. فانا لما اجي اصين او أدي نصائح، ما بيكون يعني أنا أرفع الأسعار أو يعني أهول الحاجات عشان الاستفادة تكون كثير. فهسه حاليا إحنا عندنا يعني العلم ممكن يكون الناس اللي بيخترعوا والبيحلوا المشاكل بيقدموا الحاجة للإنسان، لكن في ناس ثانيين بيجوا بيستخدموا نفس الحاجة بطريقة لا أخلاقية. يعني الاختراعات الفعالة اللي هي ممكن يكون إيجابية والإنسان استفاد منه، نفس الاختراعات دي استخدمت بطريقة تانية ضد الإنسان ذاته. يعني إذا الطائرة مفترض وسيلة كويس استخدموا فوز سلاح بيضرب. إذا كان الفيزياء أساسا أو النووي مفترض يكون فائدته عشان يكون في طاقة كويسة، يعني يكون في توفير للطاقة وتوسيع واستفادة قصوى، قاموا حولوا للسلاح مدمر. فعرفت كيف؟ ففي حاجات كثيرة الإنسان بيخترع كويس، لكن نفس الحاجة برضو ممكن
1: تتحول
2: لضرر. ده هنا بيكون يعني نقص للمعايير والقيم الأخلاقية اللي بتضبط يعني المعرفة حقنا حتى الخدمات اللي بنقدمها للناس الآخرين. فمهم جدا.
1: عشان كده فضل بيكمل في رسالته بيقول نحول المعرفة إلى أداة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا وفي تفاصيل حياتنا اليومية، وقال نجعلها جسرا للتفاهم والتعايش والبحث دائما عما يجمعنا ويوحد صفوفنا. العلم بستان كبير، قال لنقطف منه ما يزيدنا نضجا وإنسانية، ولنترك ما لا يعنينا لنحافظ على نقاء سريرتنا وصفاء عقولنا. دمتم ودام راديو سمر، منبر الوعي والجمال، الحب أولا والإنسانية دائما. ودي عبارة طبعا فضل مشهور بها جدا، وعبارة يعني خفيفة على اللسان لكن هي جميلة في القلب. يعني
2: فعلا يعني هو طبعا دي رسالة هو بيقصدها، وفي نفس الوقت احنا فعلا محتاجين لها في الوقت المنحرج ده ولا يعني احنا في مرحله كده حرجه جدا ومفصليه، ومحتاجين ما بس فعلا انه يعني نقول او نحكي عن المشاكل او حتى، لكن كيف نقدر يعني نوصل قاعده مهمه جدا وعلى اساسها نصب المعرفه ونصب يعني تفاعلنا وبرامجنا. الحاجه اللي هو قالها انه نحن الانسانيه هي الاول دائما هي اللي بتربطنا، عشان كده مفترض اي حاجه بنعملها نقدمها فعلا بتخلي فعلا ترفع من المبادئ الانسانيه بتاعنا، لانه الحاصل في مجتمعنا يعني بيعكس انه كانه الإنسانية حقتنا ضعفت أو ما موجود. أنا دائما بقول العبارة دي إنه إحنا أنا بقيت يأسان من إنسانيتنا، يأست يعني، كنت منتظر ومنتظر لكن ما في حاجة كويسة طالع اللي بيطلع، يعني المسيطر العام الظاهرة هو إنه إنسانية ضعفت جدا، والناس يعني تسلك من مبدأ بتاع أنا وإلغاء الآخر.
1: إلغاء الآخر ده طبعا ده تعليم خاطئ جدا احنا تعلمناه، كأنما احنا يا أستاذ جاكسون مرات بنحس انك انت لما تلغي التاني ده فانت بتكون في يعني بتكون متقدم، فلما انت يعني انت كده بتكون ضيعت فرصة للمجتمع انه في عقل ممكن نستفيد منه. احنا بنهمل الحاجة دي او بننسى الحاجة دي. عندنا تاني في مجتمع السوداني طبعا دي من سلبيات التعليم، ده التعليم اللي احنا قصدين انه التعليم الخاطئ. احنا لازم نتخلى عن بعض المبادئ والتعليم الخاطئ عشان نقدر نمشي خطوة
2: اللي هو التلقين، يعني تلقين وبيكون في تلقي من غير اي فكر نقدي. وهسه حاليا ده بيكشف انه كيف يعني جيلنا ده التفكير النقدي اللي هو التمييز والجانب الحواري، انه انا اناقش واستطعم وافتفت، وحتى ذاته يعني انا امتحن حتى افكاري ومبادئي، اشوف الجانب الايجابي والسلبي واقول، وحتى يعني دي حاجه يعني تقريبا معدومه عندنا الايامات دي.
1: ما في حريه راي.
2: بالضبط كده،
1: ما في حريه راي. طيب خلينا برضو نسلم على صديقنا عباس، بيقول صباح الخير من دولة الكويت. عباس صباح الخير عليك، ونحن بنسلم عليك وعلى كل الناس الموجودين معك في الكويت برضو، ويا ريت تقول لنا منو بيسمع معك رادي سمر من الكويت، وبنسلم على أهلك الموجودين في السودان. عبد المحمود النمر بيقول صباح الورد. صباح الورد عليك يا عبد المحمود، إن شاء الله أنت كويس يا رب، ونحن منتظرين نسمع مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة. موسى السيد صباح الورد يا موسى، بيقول صباح الورد. موسى السيد أبو رعد صباح النور عليك يا موسى. خلينا نرجع تاني أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات والمعوقات في السودان إنه يعني لازم تتلقى التعليم من زول. عندنا حتى في الأمور الحياتية العادية لازم يقول لك أنت الزول ما عنده أستاذ، ده أستاذه ما دارين نقول الاسم، لكن يقول لك الزول ما عنده أستاذ ده، كأنما أنت لو ما عندك أستاذ بيعلمك، لو ما عندك زول بيدرسك، أنت كده ما ماشي في طريقة التعليم الصحيح.
2: هو طبعا المقولة أو التصريح ده هو يعني بيحتمل الصواب وبيحتمل برضو يعني بجانب الخطأ، يعني أو خلينا نقول يعني إنه نحن نقول لازم تكون عندك أستاذ، دي حاجة، ونحن بنقوم صغار بالطبيعة بيكون نبهاتنا أمهاتنا أهالينا هم يعني بنقوم تحت تعليمهم، يعني ده شيء طبيعي، يعني إحنا بنقدر، دي حاجة طبعا زي بنقول إنه بيكون مفروض علينا، يعني بنجي نلقى كده بننشأ بنقوم من صغرنا بيكون عندنا معلمين اللي هو الأب والأم والبيئة اللي احنا عايشين فوق. لكن من ناحية برضو فعلا بنكون محتاجين لشخص نقعد معه عشان هو يقدر يعني خلينا نقدر نعرف نميز في المعرفة اللي عندنا له أو اللي ممكن نستخدمه، فكويس أن يكون عندنا يعني أستاذ. لكن الإنسان بطبعه لطالما هو يعني بالفطرة زول يعني فضولي وباحث، ومن ضمن الفضولية بتاعت الإنسان إنه هو إذا ما سعى من أجل إنه هو يعرف ويختبر، أو حتى يعني الحياة بتجبره إنه هو يتعلم، بالحياة بتجبره إنه هو يعرف حاجات تانية، يعني إذا كان هو أبى أو رفض الحاجة دي، يعني الإنسان عنده له يا بالفطرة اللي في موجود عنده يا الظروف ممكن تخليه إنه هو يتعلم. يعني في كتير الأيامات دي بنشوف في بعض الفيديوهات بنزله. واحد يمكن يكون ما تعلم تعليم كويس لكن بنلقى انه بيقول كلام حكم نتيجة لواقعه. عشان كده لما الناس تخش في وضع يعني اللي هو مأساوي زي ما نحن فيه انه يعني بيكون ما في تعليم هسه تقريبا يعني نسبه التعليم في السودان قل يعني لابعاد كبيره جدا جدا. وفي اجيال هسه ماشي تضيع انه سنين ما حيقروا خالص لكن من الاجيال اللي هي ضاعت وهم بيقوا ما يمشوا المدارس ممكن راحوا بيقوا يشتغلوا اشغال شاقه او حتى ذاته مشوا بيقوا جزء من المشاكل الكبيره دي بيقوا يحاربوا لكن بتلقى انه بيطلع منها حكم وعبر يعني من رحم المعاناة من رحم اليأس والاستياء من هناك بيقولوا كلام فعلا بيكون يعني بيوريك انه هو يتعلم والزول اللي بيسمع الكلام ده حتى الزول اللي هو مثقف يعني ممكن ياخد من الحاجات دي ويمشي يقوم يقدمها كمعرفة هو ذاته بستنير يعني فكره. فعشان كده انك تكون عندك استاذ دي ما قاعدة
1: يعني في عصامية في التعليم
2: بالضبط كده. وإنه نحن في الوضع الصعب ما بنتعلم في انعدام المدارس ده برضو ما صحيح طبعا يعني النظرية دي ممكن الناس ترفضها لكن الواقع اللي بنشوفه من خلال حتى ذات الفيديوهات يعني بيأكد فعلا إنه حتى الألم حتى المعاناة حتى يعني اليأس برضو هو مدرسة إنه زول ممكن يتعلم منه. فدي حاجة يعني إحنا محتاجين ننبر فوق برضو عشان الناس اللي هم ما انتبهوا ليه وكيف يقدروا من رحمة المعاناة دي هم يقدروا يستفيدوا ليهم لحياتهم العملية ولأولادهم ولحتى يعني كيف يقدروا يواجهوا الأيام الصعبة اللي نحنا يعني بنعيشها. وده جزء من وسائل المعرفة العملية أنا أعتقد ده أكتر حاجة بخلينا نحنا يكون عندنا مستقبل كويس إذا استفدنا منه.
1: أكيد طبعا. وخليني برضو أقول صباح الخير على صديقنا بيشوي صباح الخير عليك بيقول الرب يبارك خدمتكم آمين. وفضل تاور بيقول يسعد صباحكم بكل خير وتفاؤل ونشاط تحية إجلال ومحبة لأسرة برنامج صباح بلدنا الإعلامية المتميزة إيفا شكرا جدا يا فضل. وبيقول معلش بس الرسائل بتطلع بسرعة بيقول صباح بلدنا كده وبيقول لك صباح الخير عليك أستاذ جاكسون البينو وبيقول صباح الخير لجميع مستمعي راديو سمر هذا المنبر النابض الذي يجمع قلوب كل السودانيين. شكرا لك يا فضل كلماتك الطيبة وبجد نحن مبسوطين انك انت تكون واحد في المنبر ده وتكون واحد من الناس اللي بيضيفوا كمان إضافات مميزة جدا للمنبر. وبيقول في نهاية المطاف إلى الإمام قال تصل للوجود ومبتغاه بينحصر في إنه نحيا قال بالحب وإنه نتحرك بالإنسانية. بيقول إنه يعني قمة المسؤولية وقمة المعرفة وكده إنه إحنا نصل لمعنى الوجود ومبتغاه وإنه قال نحيا بالحب وإنه نتحرك بالإنسانية. وبيقول دمتم ودام راديو سمر صوتا للوعي والجمال الحب أولا والإنسانية دائما فضل كجو. فضل بجد رسائلك يعني جميلة وكلماتك كلها يعني قيمة جدا وانت بجد إضافة يعني صديق إضافة للراديو مرحب بك أهلا وسهلا ده منبرك يعني إحنا مبسوطين إنه نكون بنسمعك في الوقت ده كمان.
2: انت قريت بيشوي بيشوي بيقول كلام جميل على فكرة
1: بيشوي بس أنا عندي الرسائل هنا بتطلع
2: ممكن
1: مني ممكن نكمل في رسالة بيشوي.
2: بيشوي بيقول أنا بنحب نعرف لكن المشكلة أننا ساعات بنجمع معلومات أكتر من ما بنجمع فهم ودي حاجة فعلا أن إحنا يعني عندنا اليوم مشكلة زي ما قلنا يعني طرقنا للحاجة دي أنه بنحب نمتلك معلومات فعلا لكن الجديد هو أنه ما بنفهم الحاجة أحيانا في حاجات معرفتها مهمة لأنها بتغير حياتك في حاجات تانية مجرد فضول لحظي تعرفها النهاردة وتنساها بكرة. والمعرفة مش هدف في حد ذاتها المهم هتعمل بها إيه. ممكن شخص يعرف كثير ويتكلم في كل حاجة لكن مش قادر يدير حياته وشخص تاني يعرف طبعا الإعلاميين ممكن يكون قريبين للحتة دي
1: ده اتهام صريح ومباشر لكن أستاذ جاكسون عشان يعني انت ما توقعنا مع فضل ما قصده كده
2: لا ده بيشوي
1: بيشوي بيشوي بيشوي صديقنا الجميل أكيد ما قصده كده يا
2: طبعا
1: بيشوي الأستاذ ده عايز يوقع بيننا يعني بيقول إنه الإعلاميين إنه الإعلاميين بيعرفوا حاجة عن كل حاجة لكن ما بيطبقوا حاجات دي.
2: لكن
1: بيقول لك كلام وده كلام جرايد ساي يعني.
2: لكن دي معرفة عامة يعني, إحنا عندنا حد في مجتمعنا في دائرة مجتمعنا في الحاجة دي يعني بيكون في معرفة, لكن يعني ما في, ما قادرين يديروا حياته بصورة كويسة. وشخص تاني يعرف القليل لكن يستخدمها صح فيعيش أفضل ويتأثر في اللي حواليه. مش المطلوب تعرف كل حاجة, المطلوب تعرف حاجة اللي تقربك من هدفك وتساعدك, يا سلام, وتساعدك تفهم نفسك والناس والحياة بشكل أعمق, لأن المعرفة من غير حكمة ممكن تربك, لكن المعرفة مع الحكمة تفتح طرق جديدة وتغير الواقع. المعرفة تنفخ ولكن المحبة تبني. ده كلام فضل, كلام معي شوي اللي هو كلام فعلا جميل. كيف نقدر نحن يعني نحول المعرفة لتنفيذ ويكون جزء ننجح فيه في حياتنا ويغير واقعنا ونأثر في الحوالينا. وفي حاجة كويسة هنا يعني هدف رسالته إنه القليل ممكن يكون تأثيره أكتر من الكثير اللي هو ما عنده
1: أي, اللي ما عنده أي أثر.
2: بالضبط كده,
1: اللي ما عنده. أنا أتفق معاك شديد يا صديقنا بيشوي, ورسالتك جميلة بجد, وبيشوي شخص جميل جدا. ويعني كلمة مرة أنت قلت بتفهم اللغة بتاعتي, هو اللغة بدت يعني اللغة بدت تتسودن توقس يعني.
2: أيوة.
1: فضل, إحنا بنحبك جدا وبنحب نقرأ رسائلك دائما, وبيجد يعني رسالة يعني كلام مؤثر جدا, إنك أنت حتى لو بتعرف القليل ساعات كثيرة جدا فعلا أستاذ فاضل يعني أستاذ جاكسون يعني بنكون بنعرف حاجات كثيرة لكن ما بتكون في فايدة للمجتمع من المعرفة بتاعتنا دي. زي ما انت قلت قبل شوية, طبعا اتهمت انا قلت الإعلاميين بيكون بيعرفوا حاجات كثيرة بس بس الفايدة قليلة. لكن برضو كمان واحدة من الفوائد انك انت تكون بتحكس المعرفة, يعني انت تعرف حاجة فما تخلي الحاجة دي واقفة عندك انت بس.
2: ده الجانب الإيجابي في النزول
1: في الإعلاميين.
2: ايوه في الإعلاميين, ايوه بينبروا, ايوه
1: انت تكون بتحكس المعرفة. يعني حتى الحاجة اللي انا بعرفها حتى اذا ما قدرت اطبقها بس انا عكستها لناس ثانية قدرت طبقتها, او انا شخص واحد ما طبقت المعرفة دي لكن عكستها لعشرين شخص ثاني طبقوها, فيبقى كده في فايدة اسرع يعني.
2: بالضبط كده,
1: يبقى كده في يعني. لكن الإعلاميين ما كلام جرايد ساكت يعني, هم برضه
2: أيوة هم بوجهه فعلا, بوجهه بصفقه.
1: انا ما ببرر لكن لكن بس يعني عشان الاتهام. عشان الاتهام.
2: لا يعني طبعا انا طبعا قلتها من ناحيه انه يعني بيتكلموا في اي حاجه وبتلقاهم بيمسكوا كل المحاور وجوانب كثيره وكده. ممكن دي من ناحيه, لكن هم من ناحيه فعلا بيكونوا منبر وبيكونوا بينوروا وبيذكروا وبيعملوا بص يعني بخلوا الناس تكون عندهم بصيرة أو بيثقفوا وهكذا. فده الجانب الكويس برضو للجانب الإعلامي, إنه يعني مكان ممكن منهل النزول ممكن يتعلم فيه حاجات كثيرة. فده الجانب الإيجابي يعني فيه. تجري في عصام هنا برضو قال المعرفة نور.
1: عصام بيقول المعرفة نور لكن ليست قال كل معرفة ضرورية, بل في كل وقت الحكمة أن نعرف ما يفيدنا وكيف نوظفه لبناء أنفسنا وخدمة مجتمعنا. حلقة غلط سريع ونقاش ممتع حول قيمة المعرفة وأثرها في حياتنا. يا سلام عليك, عنوان جميل ده. بيقول كده, شكر للأستاذ جاكسون البينو ولطقم الراديو سمر, هذا قال المحتوى الهادف. شكرا لك يا صديقنا عصام, بجد يعني هو برضو بيتفق معانا في نفس المفهوم اللي احنا كنا متفقين فيه كلنا, اننا كيف نقدر نطبق المعرفة في حياتنا. مهم جدا اننا نعرف الحاجات اللي بنقدر نطبقها في حياتنا, مهم جدا اننا نكون بندي نفسنا فرصة في إننا نطبق اللي عرفناه وبعد كده نجي نعرف تاني أكتر. لكن لو نكون حشو يعني
2: ما في أي فائدة. عشان كده محتاجين نعمل اجترار, دائما أنا بقول العبارة دي, يعني نعمل إعادة صياغة للحاجة اللي بنعرفها, نشوف كيف نقدر يعني نطبقها. يعني إحنا محتاجين إنه يعني في مواقف ممكن ناس تانية بتستفيد منه, ونحن نقدم فعلا المعرفة والثقافة اللي عندنا للآخرين عشان هم يكونوا أكثر تأثيرا. الأيامات دي برضو يعني أي إنسان, أي شخص بيقدر يتحول إنه يكون يعني منبع لتوصيل المعلومات والمعرفة. إحنا عندنا ممكن بس من خلال الموبايل اللايفات الناس بيعملوه ده كله وسائل, إنه أنا كل ما أكون عندي معلومات أو معرفة كثير ممكن أنا طوالي أحوله أعكسه للآخرين. فده واحد من الجوانب اللي يعني ممكن يكون الإيجابية في وسائل التواصل والانفجار المعلوماتي، إنه أي شخص بقى ممكن هو كل ما يكون عنده كثير بيقدر يعكسه على الآخر. بس كيف أنا أعرف الاحتياج؟ كيف ممكن أنا أعرف يعني الوضع الحالي محتاج لشنو؟ ما كل أنا بعرفه لو قدمته ممكن الناس تستفيد فيه، ولكن لازم أكون حساس إنه المعلومة دي بتحل شنو، والمشكلة شنو، والمسيطر في الساحة شنو، فعشان أنا أقدر أكون مؤثر في تقديم المعلومات.
1: أكيد أستاذ. كمان برضو خلينا نسلم على عباس، بيقول هل لديكم تطبيق لمحطات الراديو ساغون بتنزيله؟ طبعا يشرفنا ويسعدنا جدا إنك تكون بتنزل تطبيق راديو سمر. إحنا عندنا تطبيق اسمه تطبيق راديو سمر، بتنزله من جوجل بلاي، وممكن بعد كده تسمع فيه الراديو كيف ما تحب، وقت ما تحب تسمع برامجنا المختلفة. وكمان برضو بطلب من الزملاء في الكنترول إنه يكونوا بيثبتوا في الشاشة، يثبتوا كيف ننزل التطبيق، أو يثبتوا العنوان بتاع التطبيق. بيقول صباح الأمل الذي يضيء القلوب، ده صديقنا فيبي. صباح الأمل الذي يضيء القلوب، صباح التفاؤل لبداية يوم جديد. وإحنا كمان متفائلين جدا برسالتك ومبسوطين جدا إنك أنت بتتواصل معنا. بيقول وأحد مبارك على الجميع، علينا وعليك تبارك وتتبارك كل أيامك يا رب. بيقول كل الأيام مباركة، تحية صباحية لأسرة راديو سمر، ونحن كمان بنسلم عليك بأحر التهاني. بيقول حقيقة لا يمكن أن أعرف كل حاجة بسبب محدودية الوقت، لكن قال في حاجات أساسية وضرورية ممكن أعرفها وأستفيد من المعرفة. لما نأخذ قرارات مدروسة أستفيد منها أنا والمجتمع من حولي.
2: فعلا هي فيبي بت أعتقد. شكرا كثير فيبي متياس على يعني انه فعلا احنا محتاجين انه نعرف، والوقت ضيق احيانا عشان كده ما نقدر نطبق اي حاجه، لكن مهم جدا انه يعني نستفيد من الحاجات اللي احنا بنعرفها وكيف نقدر نعكسه لمجتمعنا. ولا يا مادة نحن فعلا مجتمعنا في حاجه الى انه كيف يكون عندنا الرسائل مؤثره وهادفه تعالج الأسقام أو الضعفات اللي نحن بنعاني منه كمجتمع سوداني، إذا كان موجودين في السودان أو في الشتات. كلنا نحتاج فعلا إلى يعني بعض في التنوير وفي توصيل المعرفة اللي هو الممكن نستفيد منه، اللي هو إحنا فاهم منه كويس، أو الاحتياج اللي بنقدر يعني خلينا نقدر نقرر صح ونختار صح، ونقدر يعني حياتنا تكون فيها نوع من الحكمة العملية.
1: كمان صديقتنا إقبال بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، أحد مبارك. وأحد مبارك عليك إقبال وعلى كل الناس اللي بيسمعونا، إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة ونور يا رب في الأرض. ويعني جد رسائل جميلة، ناس جميلين يعني يعني الناس اللي بيسمعوا راديو سمر
2: بجد نص الحلقة تقريبا
1: ناس جميلين جدا تقريبا. هم يتكلموا عن كثير جدا من المحاور احنا كنا نتكلم فيها، لكن برضو احنا لانه بنحب نسمعهم هم، لانه يعني آراءهم هم طبعا المهمة، لانه راديو سمر شجرة كبيرة بيوعدوا فيها ناس كتار يتونسوا ويحكوا بمختلف الألوان بتحت الطيف، بمختلف محتوياتنا الثقافية والدينية، بمختلف ألواننا، بمختلف أشكالنا في التفكير. لكن نحن نتفق في حاجة واحدة بس، إنه زي ما بيقول فضل، المحبة أولا والإنسانية دائما
2: تجمعنا.
1: والإنسانية تجمعنا. أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات اللي انت قبل ذكرتها في حديثك، وإنه إحنا أهمية التعليم أو المدارس. في حاجتين انت قلتهم انا حابة أبدأ بالمدارس. إحنا عندنا حاجة في السودان اسمها تطوير المناهج. يعني ديل كل مرة بيشوفوا في شنو جديد في الدنيا بيقوم مفروض انه يتزاد في المناهج بتاعنا في السودان. بس كثير من الناس بيحتاجوا انه مناهجنا في السودان ما بتفي بحوجة المجتمع. يعني احنا عايزين نعرف حاجات اكتر عشان دي بقت حاجات من الابجديات. يعني ايتا بتدرسني كمبيوتر، لكن بتدرسني برامج قديمة خالص، يعني برامج انا ما مستفيد منها الليلة. في برامج احدث بتدرسني بس بدايات كده، حتى لو انا ما هناي مرات الطلبة ما بيطبقوها في الاجهزة الحاجات.
2: هو طبعا احنا عندنا مشكلتين في السودان، اللي هو معظم التعليم بتاعنا مستورد، يعني بيجي من برا، فالحاجات المستوردة دايما بتكون بنوصلها بفهم يعني انه اذا كنا مشينا هناك ممكن يكون افضل, هم لو وصلوا او كده بيكون افضل. فبالتالي يعني برضو بدينا الحته بتاعت انه يعني نحن قليلين لكن اللي هو بنستورد منه هم الافضل. ده واحد. الشيء الثاني التعليم بتاعنا يعني هو عباره عن تلقين, يعني احنا بنحفظ وبنلقن لكن انه نحول ما نعرفه الى عملي بيكون ندرسي. انت لما كلمتي جبت المثال بتاع الكمبيوتر, انا بيدرس الناس كمبيوتر من غير كمبيوترات يعني بس مجرد كلام مكتوب وبيقرا وتجي تقوم تكتبه لكن ما في كمبيوتر عملي الزول بيطبقه. فمعظم الناس اللي هم درسوا كمبيوتر انا لاحظتها يعني عندنا بيشتغلوا في المكتب بنحتاج انه ندربهم تاني ان هم يشتغلوا. انا شخصيا لما تعلمت كمبيوتر ما كان قعدت في صف يعني وقتها
1: ما تعلمته في المدرسة
2: ما في مدرسة يعني بس كان في واحد هندي بتذكر بعرفه صديق اسمه فيصل قعدت معه وبشوف وبعدين بعدي وبيجي بعمل الحاجة اللي هو بيعمله وخلاص يعني تعلمت الكمبيوتر كده. فمن غير ما يكون في جانب عملي بالتأكيد المعرفة اللي بنتعلمه بيكون ما عنده أي فائدة. فإحنا بنتعلم عشان نحفظ عشان ننجح لكن يعني ما بنتعلم تطبيق عملي. عشان كده نحن المشاكل بتاعنا العملية المشاكل اللي بنعاني منه في الحياة العملية ما بتلقى لها حلول. ليه؟ لأنه ما قاعدين يعني نطبق. يعني افترض بعض الحاجات نحن مش هنا واقعنا نتعلمه ونعمل تمرين في حله. دائما لما نيجي الحتة دي بالذات بتذكر مشكلة النفق بتاع أفراده يعني ما في خريف جاء وإلا قفل تماما وممكن في عربات هناك غرقوا دائما. فأنا بقول معقولة يعني كذا سنة نفس المشكلة يعني
1: لأنه ما في دراسة من الأول,
2: مع أنه إحنا عندنا أفضل كلية هندسة على مستوى أفريقيا يعني كان كلية الهندسة ما فكروا في أنه
1: مشت لي ناس باش مهندس مايكل الكلام دليكم شوفوا طريقة حل النفق.
2: فأنا بقول يعني الجماعة ديل هم هندسة بيحلوا فيها مشاكل, فالهندسة مفترض يعني تحل مشاكل للناس. فكيف إحنا ما قادرين نحل المشاكل دي؟ المشاكل هندسة صح, يمكن يكون يعني في تأثير يعني في توجيه المعلومات دي ذاتها, ممكن يكون في إدارة التعليم ممكن, لكن دي في حد ذاتها مشكلة يعني الناس مفترض يعني تعمل وتحل. فده من الحاجات اللي احنا بنعاني منه انه بنحفظ عشان احنا ننجح, وبعدين لما ننجح ذاته بصورة كويسة التعليم ده بيكون بنفكر فوقه في انه كيف نقدر نستفيد منه عائد مادي. مع انه التعليم زي ما جبالك هسه كل الشباب شاركوا انه مفترض يكون لفائدة الإنسانية انه نقدر نفهمه كويس. اذا التعليم بتاعنا ما قادرين نحوله فعلا لشيء مغير للحياة اذا الفهم بتاعنا للتعليم بيكون ناقص. او الدليل انه احنا عندنا في ناس عندهم يعني شهادات كبيرة وهم السبب الرئيسي في انه الحرب دي تستمر والقتال يستمر وجزء من المشكلة. ده بوريك انه الحاجات اللي درسوها كلها عبارة عن من اجل الشهادة ومن اجل انه انا اكون عندي يعني مكانة بوزيشن معين في المجتمع واقدر القى اللقب وكده. فده من ضمن الحياة. عشان كده مناهجنا يعني محتاج انه نشتغل على بطريقة تكون مغيرة لحياتنا, مغيرة لواقعنا, للمشاكل والتحديات اللي احنا بنعاني منه اذا كان مشاكل في الخريف او في الصيف او في غيره. حتى الهندسة المدنية برضو احنا عندنا فيها مشاكل وتحديات. يعني زمان ايام كان لسه ما في هندسة متطورة ممكن يكون بيططين دي بالنسبة للجو السوداني ده مريح بيمتص الحرارة تقعد جوا, لكن جابوا لنا حاجات تانية الزنك وما بعرف بقينا بلاوي
1: بقينا محتاجين نواكب نعرف الحاجة اللي احنا بنستخدمها دي. احنا عشان نستخدم الزنك مفروض نعمل شنو عشان نخفف الحرارة
2: بالضبط كده. يعني تخيل لما كان النسبة بتاع التعليم بسيط كان الناس بيقدروا يعيشوا ويقدروا يقوا نفسهم
1: الحاجة اللي بيعرفوها البسيطة دي.

0: فبقى المعرفة والتعليم حتى يعني الموجهين بتاع التعليم بقى في السياسات داخلة التعليم بقى من أجل أن أنا أسيطر. يعني إذا كان من جهات رسمية أسيطر على الناس أوجه الناس في الاتجاه اللي أنا عايزه، أو كأفراد أنه أنا أتعلم عشان أقدر أسيطر. السيطرة في حد ذاتها ممكن تكون كويس إذا أنا بسيطر على الشر، إذا بسيطر على الانفلاتات الحاجات اللي ممكن تضر الإنسان، لكن إذا كان سيطر أنه أنا أسيطر على الإنسان وأوجهه وأعلبه بحيث أنه يحقق أهداف ما إنسانية، دي في حد ذاتها أذية. ونحن قاعدين نختبر أو خلينا نقول أنه الأذية دي واصلانة يعني هسه حاليا.
1: أكيد طبعا حاجات كثيرة جدا عايزة تتصلح ومعرفة كثيرة جدا عايزين نعيد النظر فيها. أستاذ جاكسون، لو في رسائل عندك ظاهرة ممكن تقرأ لنا واحدة من الرسائل. إحنا محتاجين نعرف حاجات كثيرة، محتاجين إننا نقنن المعرفة بتاعتنا.
0: في قدورة قدورة عنده رسالة طويلة، قدورة وطناصر البديري بيقول: صباح الخيرات والمسرات وصباح أمل، اليوم جديد مجدد لآمالنا وأحلامنا. يا سلام الكلام الشعري النثري ده. الجميلة صباح يدخل البهجة والسرور لشخصكم الجميل الراقي، البسعيتنا بقدوم طلتكم الباهية، الأستاذة الراقية ذات الطلة الباهية أختنا إيفا، ونسعد كمان بحضور الضيف. إيفا يعني كلام جميل مع طلتك
1: شديد يعني. طبعا حاول سكريم شكرا
0: رسالة طوال يعني. مش يسعد كمان بحضور الضيف المميز الراقي جاكسون، متعكم الله. طبعا متعكم الله بالصحة والعافية. بالجد يعني الموضوع جميل جدا ومهم، ويجب على كل الشخص يتعلم من حوله ويكون مدرك بمعرفة الشيء الجميل اللي بيستفيد منه الشخص نفسه والاستفادة للغير. وحتى لو علمت الناس، لكن يجب علي أعكسه في حياتي وتراه كل الحواليك. لا تنسى نشكر الإخوة بالراديو ووضع البرامج والمواضيع الهامة، وعبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمادة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر
1: والأخوات،
0: ولكم كل ودي وحب وتقديري.
1: يا سلام. طبعا أكثر حاجة بتعجبني في رسالة جدورة الحتة اللي بيقول فيها الزوجة والأخوات.
0: أيوة.
1: يعني فعلا يعني حاجة مميزة جدا إنه يعني رجل سوداني يكون بيهتم بالزوجة وبالأخوات عفوا ويذكرهم حتى في الرسالة بتاعته. يعني تعليم جديد، دي حاجة يعني جديدة على مجتمعنا السوداني. احنا مفروض يا أصدقاء سمر نشوف الحاجة دي عند قدورة والناصر، شوفوا مقدار الاهتمام. كل يوم هو لو بيبعت رسالة كل يوم بيحييهم وهم بيكونوا قاعدين معه،
0: نذكر الزوجة والأخوات.
1: أيوة. فواحدة من الحاجات المهمة جدا في التعليم إن نحن نكون بنهتم كمان نعلم الناس اللي جنبنا، نعلم الناس اللي حوالينا، نعلم الناس الاهتمام، نعلم الناس يعني لأنه المسيح بيقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يعني لو أنت عايز الزوجة والأخوات يعاملوك كويس، أنت لازم تكون
0: دي قاعدة ذهبية مهمة جدا. أيوة. طبعا
1: تعلمهم. أيوة. برضو إن هم يعاملوك، يعني أنت ممكن تعلم الناس إن هم يعاملوك كيف، وتعلم المجتمع من حولك إنك أنت ساعات تكون بتتعامل بالحاجة اللي أنت التعليم حتى لو كان بسيطة اللي أنت تلقيته بتتعامل به، فبالمجتمع من حولك بيشوف بيتعلم برضو.
0: بالضبط كده. طبعا دي قاعدة ذهبية وأخلاقية، إذا أي واحد داري يعيش حياة كويسة سعيدة ويكون يعني حياته جميلة يعني خاصة اجتماعيا وكده، هو محتاج أنه يقدم الأفضل للآخرين ويكون هو المثال في أنه يعني كيف ممكن الناس يتعامل. فبالتالي أنت يعني بتبس وبتعلم بتعكس بنعكس الحاجة دي أنت يعني إذا كان في دائرتك الضيقة أو في الدائرة الواسعة.
1: في الدائرة الواسعة. وحاجة من الحاجات اللي أنت يعني قبل يمكن جيت عليها كده ذكرتها كده، واحدة من الحاجات اللي بتنقل الأخبار، بتنقل المعلومات، بتنقل التعليم بطريقة سريعة هي الميديا. سواء التعليم ده خاطئ يا أستاذ جاكسون ولا تعليم صحيح، يعني واحدة من الحاجات يعني أنا بقول كده 80% اللي بتنقله الميديا مرات ما بيكون صحيح، مرات بيكون خاطئ، لأنه كمان برضو اللايفات اللي بتتعامل دي الغرض منها الأرباح، يعني الغرض منها القروش. فأنا بقول أي كلام عشان يسمعوه ناس كثيرين وأعمل هوك وأجيب مشاهدات كثيرة، وما بيكون في موضوع، ما بيكون في رسالة. اللايف ما بيكون في منه رسالة أو موضوع محدد. فده بيخليني يعني أنا أخذت المجتمع بتاعي في محك إنه في شباب ناشئ بيتعلموا

0: بيتعلموا مني عبارات ما صحيحة إنه يتعلموها، بيتعلموا مني حاجات كثيرة ما صحيحة إنه يكونوا بيسمعوها في الوقت
1: طبعا
0: ده في
1: لسه
0: السن ده.
1: بنرجع لحتة القاعدة الأخلاقية دي، إنه إحنا في زمن الأخلاق برضو بقى ما عنده يعني مكانة، لكن الربح زي ما انت يعني فضلتي، أو أنا أستفيد العائد من وراء الحاجة اللي أنا بعمله ده اللي هو حاكم الناس. طبعا تأثير الاقتصاد السلبي، الربح يعني مهما وكان يعني الحاجة اللي أنا بعملها بيضر الناس، ده ما بيهمني، دي الحاجة المسيطرة حاسة حاليا يعني في المجتمع وفي الميديا وكده. فأنا ممكن أعمل أي حاجة وأجذب، لكن في نفس الوقت في ناس كتار عندهم محتوى جميل وراقي ورائع وجاذب، وفي ناس كتار بيتبعوا وما بيأذي يعني، فعلا بيرتقب الناس وكده، لكن دي الناس بيصبروا وعندهم قيم، عندهم مبادئ في داخلهم متمسكين بهم، فبالتالي ممكن يعكسوا الحاجة الكويسة. لكن احنا بس ممكن نوجه أو ننبه الناس اللي هم يعني بياخدوا وقت طويل في الحاجات اللي هي تافهة، ما ممكن تستفيد، الواحد ما بيتعلم منها، حتى معرفتها ذاتها هي مضرة، لأنه لما أنا يعني أقعد في الحياة السلبية كثير أنا بغذي نفسي. جيبالك أنا لما قلت العفن الفكري والتراكمي ده، يعني ممكن يعمل لي يعني تقل في الرأس، أو ممكن أنا أكون مصدر للحياة الما كويسة دي. طبعا المواقف الصعبة اللي أنا بخش فيه بيعصرني، فأنت لما تتعصر بتطلع الحاجة جواك، فالحاجة اللي بتخزنه جواك لما تتعصر بتيجي تطلع، وممكن يكون هي هو يعني نتن ومؤثر، وممكن حتى في نيتك انت ما داري الحاجة دي، لكن لأنك انت يعني فاتح نفسك للأشياء اللي هي سلبية، فبالتالي بتيجي تلقى نفسك في المواقف الصعبة بتطلع حاجات ما كويسة. وفي علم النفس بيقول انه الأوقات الصعبة لما الكلام اللي بتقوله في وقت الغضب بيقول ده الكلام الحقيقي يعني طالع من
0: دي
1: جواك.
0: شخصية حقيقية. الشخصية الحقيقية، ما طبعا بعد كده الفلاتر كلها
1: ايوه
0: سقطت، ما في.
1: فبالتالي ايوه بيخلي، مع انه احيانا ما بيكون الحاجه دي يعني صح، لكن ده بس بوري يعني انت بتغذي نفسك بشنو، يعني انت بتدي وقت طويل لشنو، انت بتعلم نفسك بشنو، ده بيقوم بيفتح الحاجه دي. فعشان كده لازم الزول يجاور الحياه الكويسه ويحتك بالحياه الكويسه، حتى المعرفه يعني يطلع، عشان يطلع معرفة كويسة.
0: أكيد طبعا. حتى المعرفة، غذي نفسك بالمعرفة الكويسة، غذي نفسك بالحاجات الكويسة، إنك أنت تكون بتعرف أكتر ده حاجة كويسة، لكن بتعرف عن شنو؟ ده السؤال المفروض يكون فلتر للمعرفة بتاعتك. أنت عايز تعرف عن شنو؟ وهل اللي أنا بعرفه ده بطبقه في حياتي يوميا، ولا اللي أنا بعرفه ده بعرفه وبخده وخلاص بيعمل لي زحمة زي ما قال الأستاذ في مخي؟ وبيتكلم برضه هو عن العفن الفكري وحاجات كثيرة جدا إحنا محتاجين نتخلى عنها، نتخلى عنها، معرفات كثيرة جدا محتاجين نتخلى عنها. زي مثلا في مجتمعنا بقول لك الحوار الغلب شيخه، أو ما في زول بيقلب شيخه، أو العين ما بتعلو على الحاجب. أنا ممكن أكون بعرف حاجات، ممكن أنا أكون بعرفها ملكتها لأستاذ جاكسون، أستاذ جاكسون طور فيها، فبيقى شنو؟ بيقى هو بيعرفها أكتر مني. بعد كده أنا ممكن أجي أرجع أتعلم منه تاني. إحنا قاعدة زي دي أستاذ جاكسون أظن ما عندنا في المجتمع، إنه أنت تكون بتعرف حاجة تقوم تتعلمها للزول الحاجة البسيطة دي، هو يمشي طور فيها وتجد أنت راجع تاني تتعلم منه.
1: إحنا أنانيين طبعا، أحيانا بنفتكر إنه لو إحنا علمنا زول بما نعرفه هو حيتفوق علينا، وده ما صحيح يعني، دائما في الحتة دي الناس لازم تعرف إنه الفضاءات اللي بنشوفها كأنها مسفومة هي كبيرة جدا جدا، وربنا أدى أي زول يعني مميزات معين متى ما هو نما فيها واشتغل على بنمو كده في وسط الزحمة دي بيتميزه. فنحن ما يعني ما ننخدع إنه أنا لو علمت الآخرين الحاجة اللي أنا بعرفها الزول داك ممكن يتفوق علي، ده بيعني إنه أنا ميت يعني، أو أنا غير قابل لأنه أنا أزيد المعلومات اللي أنا عندي. عشان كده أنت محتاج أنك تعرف نفسك كويس، تعرف لما نقول تعرف نفسك تعرف إمكانياتك وقدراتك، فلما تعرف إمكانياتك وقدراتك أنت ما بتكون محدود في المعرفة، أنك أنت بتشغل نفسك بحسب ما أنت بتعرفها، يعني المقصود هنا الموهبة بتاعتك تعرفه كويس. الحاجة الثانية لما أنا أجي أتعامل مع الآخر بما أعرفه أو أعلمه، أنا ما بعلمه بس يعني خبرة أدي له، لكن لازم أنا أعرف هو الآخر ده ذاته هو بيحتاج لشنو تحديدا، يعني عشان هو ينمو برضو في الإمكانيات والقدرات والمواهب اللي ربنا يعني أدله عاسس إن هو يتفوق فوق. فبالتالي من ناحية لما أنا أدي الزول داك هو برضو بيتميز بالموهبة اللي عنده، لو بصمة ربنا أدله وممكن يعني يتميز به. فما في خوف، أو خلينا نشيل الخوف بتاع أنه أنا لو يعني علمت الآخرين،
0: لو علمت الآخرين فحيتفوغوا وأنا حكون قاعد في مكاني، هم حيجوا يعدوا. دي نظرة خاطئة جدا، لكن للأسف مجتمعنا ظل في النظرة دي سنوات كثيرة طويلة جدا، أنه دايما العين ما بتحلو على الحاجب، وأنه دايما الحوار ما بيقدر يغلب الشيخ بتاعه. فبيجينا نحن قاعدين في جهل وتحتيم رؤية سنوات طويلة جدا. يعني بعكس الغرب، أنا بشوف هسي يعني حاليا حتى الناس بقت تختصر الفصول الدراسية، يعني الطالب اللي بيقدر يعمل المجهود الجهد الأكاديمي أو بيقدر يعمل الواجبات الأكاديمية بتاعت سنة كاملة أو سنتين في سنة أو بتاعت سنة في أشهر، بدو فرصة إنه ينتقل من صف لصف خلال السنة. إحنا بنقعد سنة كاملة مع العلم بأنه مستوى الطلاب نفسهم مستوى استيعابهم متفاوت من شخص للتاني. فأنا ليه أظلم الزول المستوى استيعابه كبير يقعد سنين طويلة يقرأ لحد ما يمتحن شهادة، وبعد كده يكون شنو ما استفاد من الوقت بتاعه ده، لأنه هو قاعد فيما بيتلقى معلومات صغيرة هو بيستوعبها بسرعة جدا، ممكن كان في الزمن ده يطور فيها حتى فيها. وفي واحد تاني ما بيتلقى المعلومة بسرعة، عنده صعوبات في التعلم، عنده حاجات كثيرة جدا خليه إنه هو يرجع تاني الوراء. حتى لو السنة انتهت في ناس بترسب وبتجي راجع تاني، فأنا ليه أربط الاثنين مع بعض، قاعدهم في نفس الكلاس وهم الاثنين بيكونوا بيدرسوا في نفس الحاجة، مع إنه ده عنده مقدرات فكرية ممكن يتلقى أكتر.
1: عشان كده في يعني في علم المعرفة والأبستمولوجي بيقول لك إنه ما في زول غبي أساسا، يعني كل الناس عندهم إمكانيات ذكاء، لكن كيف نقدر يعني نخلي زول ينمو بحسب الإمكانيات والقدرات اللي عنده. يعني ممكن الزول يكون عنده إمكانيات جسدية هو بيتطور فوقه، اجتماعية ممكن يتطور فوقه، في مثلا ثقافية. المهم يعني في درجات في المعرفة، المشكلة إنه كيف. عشان كده قلنا يعني أنا لما أدي معرفة أو أنا أستاذ أو حتى ذاته يعني شغالين في نفس المكان، لما أنا أدي معرفة لازم أعرف الشخص اللي هو أنا بتعامل معه، يعني هو فيها تجارب ممكن يتميز فوق، حتى ولو كان الموهبة واحدة لكن الجوانب الممكن هو يتفوق فوق الآخر ده بيحتاج أنه أنا أعرفه كويس. هكذا التعليم من الصغر اللي هو بحسب زي ما انت فضلتي استاذ ايفا، يعني في ناس ممكن يكون متميزين في جوانب، في ناس بيكونوا متميزين في جوانب تانية، وديل ممكن يمشي يتعلم في حاجة وده ممكن يتعلم في حاجة تانية. يعني مثلا مجال الطب، كان دارين نقول مجال الطب هو واسع، يعني انا ممكن يعني الطب ده ما لازم واحد يكون جراح بس، لكن اللي بيعمل الادوات اللي بيحل ده برضو مجال طب. يعني الأدوات بتاع الطب ده اللي هو المشرط والعمل ده كله
0: الممرض أو النيرسيس اللي بيكونوا بيساعدوا
1: بالضبط كده، ده مجال طب يعني مجال طبي. يعني حتى الغرفة بتاع العملية، التجهيز، كيف ممكن التعقيم، ده برضو مجال الطب. فالدكتور ما بيقدر يعمل العملية هو براه ما لم يكون في بتاع التعقيم، في الممرضين المساعدين ديل كلهم، فده كله كده بيعتبر مجال طب. ففي واحد ممكن ينمو في حتات وفي حتات تانية هو ما ممكن يمشي فوقه بصورة كتير. فلما أنا أكون مساعد لدكتور في مجال التعقيم ده ما بيقلل من مكانتي، لأنه لو أنا ما في بتاع التعقيم الدكتور ده ما بيقدر يعمل العملية.
0: حتى لو الممرضة ما في ما بيقدر يعني يعمل العملية. مساعدين وديل لو ما في برضو ما بيقدر. لكن نحن كشعب السوداني طبعا بنجري للقمة دائما، يعني نحن عندنا الدكتور هو قمة الهرم الطبي. طبعا نحن كلنا عايزين نكون دكاترة. فمنو اللي بيعقم الأدوات، منو اللي بيجيب المشارط، منو اللي بيعمل كل ده ما مهم.
1: عشان كده فكرة التعليم للمجتمع، لازم نعرف المجتمع ده يعني فهم شنو يعني القواعد الاجتماعية حقه، يعني انك انت عشان يدوك المكان دمنه دي حاجة يعني احنا محتاجين انه نرصدها ونوضحها، انه القواعد اللي احنا ورثناها دي قواعد ما صحيحة 100%، احنا محتاجين يعني ننقضها. والمعرفة اللي عندنا لو ما بنواجهها بالنقد والتحليل، يعني عشان ما نعيد صياغتها ونصدرها تاني بصورة كويسة، ده بتخلينا احنا نكون متأخرين. وبالتالي في إمكانيات وقدرات ومواهب كثيرة بتضيع ساكت من غير ما هي يعني نقدر نستفيد منها, من غير هي ما تعيش يعني متعة وتضيف حاجة في الحياة بصورة كويسة. فإنه نعرف مجتمعاتنا, نعرف مفاهيمهم جراحاتهم وآلامهم وطريقة تفكيرهم وقيمهم وحتى ذاته الرتب الاجتماعية بتاع يعني ده كله لازم نشرحه عشان نقدر نوصل معلومة تكون مغيرة للحياة. دي حاجة مهمة جدا.
0: أكيد طبعا. صديقتنا ملكة بتقول صباح الخير والبركة. صباح الخير عليك ملكة, وإحنا منتظرين نسمع تعقيبك في موضوع حلقتنا الليلة. خليني أستاذ جاكسون برضو, أنا يعني في حاجة وأنا لما كنت صغيرة يعني بسمعها, اللي هو الناس دائما الماسودانيين يعني أصحابنا التانيين, أنا كنت بشوف إنه هم بيدرسوا على حسب هواياتك, على حسب معرفتك, على حسب هواياتك, على حسب المقدرات اللي أصلا أو خليني أقول المواهب اللي ربنا أداك ليها. يعني مما هو صغير الشافع أهله في البيت بيلاحظوا إنه هو ميال لمهنة الطب, ميال إنه يرسم, ميال إنه يتكلم, ده حيبقى أستاذ أو يبقى محامي, ميال إنه يعمل كده. بس نحن في السودان عندنا التصنيفات للحاجة دي ما كده. يعني أنا دكتور فولدي يطلع دكتور زيي, أنا مهندس ولدي يطلع مهندس. الكليات الأدبية دي أنا أصلا زول علمي, فالكليات الأدبية دي أولادي ما يقربوا منها. ما تمشي الكليات الأدبية, ده له مفالسة ساي زي ما بقوله. فيعني جاي تنظر تتكلم وتبقى أستاذ, يا أخي دي مهنة ما فيها يعني للقدام للمستقبل بتاعك, ما مستقبلك مضمون. فأنت محتاج إنك تبقى دكتور عشان تكون دكتور فلان. محتاج إنك تبقى مهندس تبقى باش مهندس. يعني بنقرأ التعليم ذاته ما من أجل العلم, من أجل الوجاهة الاجتماعية.
1: طبعا دي قواعد ما بعرف جابوها من وين. يعني فكرة إنه الناس اللي هم في المركز الأول, طبعا احنا درجات عشان تخش كل الطب لازم تجيب كام 90 أو كام 80, فأنت بتعتبر أنت في صفة المجتمع. لكن الناس اللي هم بيجيبوا درجات ضعيف أدنى حاجة بيودوهم كلية يعني كلية التعليم ولا معلمين ما كلية التربية.
0: ده اللي يعني هو الناس اللي كانوا مستوى التحصيل الأكاديمي بتاعهم منخفض, ده حيبقوا أساس يعلموا الناس بعدين اللي برضو بيجوا اللي بيكونوا متفوقين. فالنظرية محكوسة يعني كده.
1: بالضبط كده. فدمنه قال إنه يعني الدرجات البسيطة هي مفترض للناس اللي هم يكونوا تربية وتعليم وأدبين وكده. أن إحنا لو جينا صنفنا يعني من ناحية المنفعة يعني الكليات الأدبية ممكن تكون تأثيرها في المجتمع أكبر من الكليات العلمية. يعني لولا الكليات التفكير الكليات الأدبية دي, ما هو الأدبية ده عنده علاقة باللغة, عنده علاقة يعني إنه أنا أتعلم اللغة, الشعر, المجتمع, يعني الحاجة اللي بيخلينا أنا أقدر أمتلك حتى ذاته المعرفة والعلم حتى ذاته الأساسيات.
0: ده اللي بيأثر في المستقبل على ثقافتي, بيأثر يعني الناس اللي في الكليات الأدبية. يعني إحنا عندنا علم النفس كلية أدبية, فأنا زول طبيب يعني ده طبيب نفسي حيجي بعدينك حيعالج ناس, ممكن يجي والدكتور ذاته اللي مشى بمجموع كبير يجيه في مشكلة نفسية فهو حيقوم يعالج. يعني مفارغات. الشخص اللي بيقرأ تربية مثلا بيجي بعد ذاك بيدرس طلاب, الطلاب دي نفسهم هم حييجوا برضو تاني يبقوا دكاترة. فمفارغات. يعني انت من يعني التصنيفة دي لشنو؟ انه الناس المجموع كبير يمشوا الكليات العلمية والناس المجموع بسيط يمشوا الكليات الأدبية, بغض النظر عن انه في زول ممكن يكون مجموعه كبير لكن هو اصلا ما بيحب الكليات العلمية فحيودوه كلية علمية لانه بس مجموعه كبير. فلما يمشي هناك يقرأ تشريح ولا يقرأ طبيب, يبقى طبيب جراح اكيد حينسى لي شاشة ومقص جوا الناي بيكون سارح في قصيدة ولا في غنية ولا في اي حاجة. فدي حاصلة يعني في مجتمعنا يعني.
1: فبس الناس محتاجة انه تعيد تعريف يعني تصنيفات يعني بتاع التعليم وكده, ولا يعني الدرجات العلمية دي مفترض تكون كيف. يعني أنا بعتقد أنه ممكن واحد يكون درجته عالية ويكون متفوق في التربية ذاته في التعليم, يعني إذا كان في كلية التعليم وفي كلية التربية بصورة أفضل من هو يكون يعني في الطب. لكن بس التوعية الاجتماعية في الحتة دي مهمة خالص. الحاجة الثانية زي ما أنت قلتي اللي هو الموهبة, يعني أنا رغبتي أعمل شنو. فإذا كان أنا رغبتي أنه أنا يعني أكون أدبي أو أكون شاعر أو مثلا أكون يعني عندي إمكانيات ما عندها علاقة بالطب والهندسة, فمفترض أنا يعني أربى في الحاجة دي. لكن زي ما قلنا قبل القواعد الاجتماعية والقيم الاجتماعية هي دائما بتكون مؤثرة. وعشان نحن يعني ننتهي من الحاجة دي دار لها يعني وقت كبير خالص، مع أنه حس العلوم الكمبيوتر ممكن يكون فرض نفسه بصورة غير عادية، أساس أنه الزول اللي بيتعلم البرمجة والحاجة دي بيطبقها بيكون عنده دخل أكتر ذاته من الناس اللي هم بيقروا هندسة أو بيقروا طب، لدرجة أنه مشى فوقه في المجال ده ذاته. يعني العلوم الكمبيوتر من غير يعني الطب ما ممكن يتطور من غير علوم غير الكمبيوتر،
0: بيقت كلها متداخلة مع بعض
1: بالضبط، بيقت متداخلة وكده. فبس حكاية توعية وكيف أنه طبعا في النهاية بقى الحكاية مربوط برضو بالاقتصاد، يعني إذا كان ده بيدخل قروش كتير ممكن يكون أنا بقوم بخش فوقه. إذن القواعد الاجتماعية وموضوع بتاع يعني شنو اللي بيدخل كتير هو الحاكم أو اللي بيسيطر على الناس. فإحنا محتاجين فعلا أنه نتكلم عن الحاجات اللي هي ممكن نستفيد منها. في على فكرة كلية آداب عندها مجالات كتيرة في الحياة أو مجالات شغل واسعة من الكليات
0: هو أصلا أنا بفترض أنه علم النفس ده دي كلية مفروض تكون علمية يعني يعني أكتر من إنها أدبية، لأنه ده زول معالج نفسي بيجي يقعد وفي زول عيان بيكون تعبان نفسيا، وده شيء مهم جدا يعني. وكمان في عغاغير طبية للحاجة دي، فمن باب أولى يعني إنه نحن نعيد النظر في كلياتنا دي، نشوف نحن بنعمل في إشنا يعني. يعني ما ممكن تجيب لي طالب عشان هو بس كان مجموعه أقل جبته في الكليات الأدبية وجبته في علم النفس، فهو برضو ده دكتور يعني. الليلة الطبيب النفسي زيه زي الطبيب العضوي يعني، زيه زي الطبيب اللي بيعالج السكر والضغط وبيعالج دي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة، وده حيوصف عغاغير وده حيوصف عغاغير.
1: حتى كل التربية ممكن الجناح الثاني لعلم النفس برضو.
0: ايوه
1: لانك انت يعني بتعلم
0: بتعالج جهل يعني، انت بتعلم نشئ بتعالج جهل، فانت حتجيب لهم زول مستواه الاكاديمي اقل عشان يجي يعلمهم يعني. يعني الزول خلينا نقولها بالبلدي، الزول البليد جاي يدرس، فهذه يعني مفارقه. فلكن يعني ربنا بس يتدخل، وانه نحن
1: في النهايه المواهب هي اللي بتسيطر. يعني لو انت ملاحظه برضو عشان ما نقلل من الشهادات أو الناس اللي هم درجات العلمية البسيطة اللي بيكونوا بيمشوا في المجال بتاع التعليم، البيبرعوا في المجالات بتاع التعليم واللي بيكون عندهم تأثير كتير خالص، ودي الغالب بيكون الموهبة هي اللي مسيطرة عليهم. يعني ما في مدارس ممكن تتميز أو بيكون في درجات بيطلع من المدارس دي عالية ما لم يكون فعلا في أساتذة مميزين قادرين إنه ما يكونوا مؤثرين في يعلم الناس. فغالبا بيكون الموهبة هي المؤثرة. في ناس كتار بيقروا الكليات دي ممكن ما يشتغلوا، وفي ناس يقول لك درس أو بدأ بالتعليم بعدين مش يشتغل حاجة تانية. في زول تاني خش كلية التربية لكن ما يشتغل به، وهكذا. طبعا الحاجة دي احنا عندنا لو في السودان كثير، يعني زول يقرأ كلية ويمشي يقرأ حاجة تانية، أو في العالم الثالث بشكل عام، لأنه الفرص بتكون بسيطة. وكمان برضو في ناس بيكون عندهم مواهب كويسة في التعليم وكده، لكن هم بيشوفوا انه يعني ما ممكن يستفيدوا منه كثير بعدين ممكن يطلعوا، لكن الموهبه هي اللي ممكن تسيطر على الناس اللي بيعمروا في التعليم.
0: امين. استاذ ياسون والناس اللي بيسمعونا، خلونا نطلع فاصل كده قصير ونرجع نسمع تاني بعض ونرجع نقرا بعض الرسائل اللي جاتنا هسه لسه جديد.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: رجعنا لكم تاني، إن شاء الله ما تكونوا مشيتوا بعيد، ونحن لسه مكملين في حلقتنا الليلة. شنو هي الحاجات المحتاجين نتعلمها ونطبقها في واقعنا في حياتنا اليومية؟ شنو هي العلوم اللي إحنا محتاجين نتعلمها كشعب سوداني؟ شنو إحنا محتاجينه من المعرفة؟ هل كل الحاجات اللي في الدنيا أنا بقدر أتعلمها؟ هل كلها بقدر أطبقها؟ كل الأسئلة دي وأكتر كانت مطروحة للنقاش، وكمان ناس كتير جدا شاركتنا بآراءها. شكرا لكم كلكم، الناس اللي رسلتوا لنا والناس اللي جو متأخرين. صديقنا محمد ديسكوفر، صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والمحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذة إيفا وضيفك الكريم رجل النور في وسط الظلام القيس جاكسون. بيقول بس أنا من جانبي بشوف شي قال صعب عند البشر، هو تعليم الكتاب المقدس. يعني حاجة صعبة إنه هم يتعلموا الكتاب المقدس. يا ريت توضح لنا رأيك أكتر، لأنه في لبس في الموضوع أنا ما أعرفه. هم هل من الصعب إنه البشر يتعلموا الكتاب المقدس، ولا أنت يعني عايز تقول إنه ما كل الناس بتعرف عن الكتاب المقدس، أو هم سمعوا بالكتاب المقدس لكن ما فتحوا يوم الكتاب المقدس، ما شافوا جوا مكتوب فيه شنو، ما شافوا الرب عايز، ما سمعوا الرب عايز يقول لهم شنو؟ فعلا ده بيبقى حاجة صعبة. قال لكن أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل قال كيف أطبق آيات وأنا قلبي مجروح من الداخل؟ السؤال
2: هو أعتقد أنه في موضوع صعوبة الكتاب المقدس في الآية دي، أنه كيف أنا أصلي من أجل الذين يسيئون إلي أنا ويجرحوني وكذا. يعني ده فعلا مبدأ، يعني هو يبدو ظاهريا أنه هو فيه نوع من الاستحالة، إنه كيف يعني زول أذاني أو جرحني يلا أنا أمشي قدام ربنا وأصلي من أجله. طبعاً يعني الزول الطبيعي اللي هو ما فاهم يعني رسالة المسيح أو قيمه بيشوف الحاجة دي غريبة. لكن لو أن إحنا عرفنا عن رسالة المسيح اللي هي المحبة، اللي هو يعني لما نقول رسالة يسوع ما كلامه قاله، دي حاجة هو عاشها. يعني الكتاب بيقول هكذا أحب، لأنه هكذا أحب الله العالم. لأنه هكذا حب الله العالم، العالم اللي هو يعني بيسلك في الشر. ونحن لو دارين نجي نتكلم على العالم ووصف ربنا بالطريقة دي، أنت بتعرف قدر شنو أنك أنت تتعلم رسالة يسوع، أنه نحن البشر أشرار. وحسا لو دارين نعكس نعرف فعلا نصف عن قدر شنو العالم شرير، يعني العالم ده فيه 8 مليار يمكن يكون، الثمانية مليار دي هل هم فعلا يعني بيعرفوا ربنا؟ هل بيعرفوا ربنا؟ بيخافوا ربنا؟ هل حتى اللي بيعلموا عن ربنا وبيرتادوا يعني المكان بتاع العبادة، هل هم فعلا قاعدين يطيعوا ربنا بصورة كويس؟ بتجي تلقى النسبة فعلا ممكن تكون يعني بسيطة. يعني الناس اللي هم بيعتبروا انه هم بيعرفوا الله، يعني وفي ناس تانين هم، والناس اللي بيعتبروا نفسهم بيعرفوا الله بيصنفوا ناس معين بحسب معرفتهم، ديل ما بيعرفوا الله. هل هم فعلا قاعدين يطبقوا كلام الله زي ما هو؟ فبرغم الوضع ده ربنا أحب العالم ورسل يسوع المسيح عشان ما يجي يعني يخلص العالم من خطاياه، لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنا ما بس أؤمن أنه هو جاي عشان يخلص، فلطالما هو أحب الإنسان ورسل يسوع عشان ما يجي يخلص، المطلوب أنه أنا أعيش زي ما هو عاش. كان في حياته مرفوض، كان يعني بيواجه بتحديات بالتقليل، وكان متهم لدرجة أنه يعني قتل وصلب بطريقة فظيعة جداً، بعد ده كله هو استمر في حبه، كان يعني بيغفر حتى الناس اللي أساءوا له وصلبوه وغفر لهم. دي الحاجة اللي عايزين نطبقها، يعني زي ما هو غفر برغم انه اذوه، زي ما هو غفر برغم انه الناس كان بيعارضوه بيستفزوه، كان بيسالوا اسئله عشان ما يفضحوه او يبينوا ضعفه، لكن كان بيعكسه عباره عن محبه وتفاني تجاه الاخرين. ده الكلام اللي مقصود هنا، دي رسالة عملية.
1: يعني انا الحاجه يعني لما اجي وعاين وأتأمل في قصة السيد المسيح بلقى إنه عنده تلاميذ، يعني تلاميذ 12 تلميذ. هو قال تلاميذ، هو سم يعني هو قال أولاده وسم يعني المسمى بتاعهم تلاميذ. والتلاميذ ذيل ما كان بينظر لهم، يعني ما كان بيقول لهم أعملوا كده وما تعملوا كده أعملوا كده، لا كان سايقهم معاه وبيمشوا معاه من مكان لمكان، عايشين معاه حياته اليومية، بيأكلوا زي ما بيأكل، بينوم زي ما بينوم، بيشربوا بيشوفوه بيعمل شنو. هو كان ما محتاج إنه يصلي، ما محتاج انه يطلب غفران اصلا، يقول يا رب، لكن كان بيعمل كده عشان هو هم يشوفوه هو بيعمل شنو. بعد كده الحاجه اللي هم شافوه عملها يقوموا برضه هم يعملوها، يتعلموا انه يعملوها، لانه كمان في حاجات احنا بنكتسبها بالممارسه، يعني في تعليم احنا بنتعلم بالممارسه. يعني هسي انا لو مثلا ابوي فرغت مثلا لو جانا الزراي قال لي العيش بيخمروه كده دقيقة وبيخبزوه كده وبيعملوه كده، ما لم أنا أطبق ده عمليا ما حد علم عمري عمل عيشة
2: بالضبط
1: كل يوم حعمل لي حاجة ما مفهومة شو. فعشان كده في حاجات نحن بنكتسبها بإننا نحن نخلي الرب في حياتنا يوميا، هو يكون الستاند بتاعنا، يعني الستاندر اللي احنا بنعيش عليه. يعني لما الرب يكون موجود في حياتنا اكيد بنقدر نغفر، بنقدر نسامح، بنقدر نعمل حاجات كتير جدا، ليه؟ لانه هو موجود بيعلمنا. وهو لما قال برسل الروح القدس عشان يعلمكم ويرشدكم، هو كان قصده ده، انه الحاجات الصعبه اللي ما بتتفهم، الحاجات اللي احنا ما بنقدر نفهمها او ما بنقدر نعملها احنا كبشر، احنا طبعا محطوبين وناقصين وفينا حاجات كتيرة ما بتصل المستوى اللي بتاع الكتاب المقدس يعني، لكن بنعمته هو انه هو بدينا حاجة احنا تقدر تساعدنا، ترشدنا، تعلمنا اننا احنا كيف نغفر، كيف نسامح، كيف نفهم الكتاب المقدس اذا كانت كلماته صعبة علينا. حاجات كتير يعني أستاذ جاكسون في قصة سيد المسيح حاجات كتيرة جدا، ودروس مستفادة. وهي القصة أصلا من يوم الميلاد لحد الصليب ولحد القيام ولحد يوم الليلة، كل يوم يتعلم حاجة جديدة.
2: تمام صحيح، يعني الكلام اللي قلتيه في موضوع فكرة التلمذة، حتى التلمذة سوري مفهوم التلمذة في الكتاب المقدس ما جامع المعلومات، يعني أنا أخذ معلومات أكدس معلومات، ده الحاجة اللي هسه قاعدين نتكلم فيه والدائرة دي بالذات، مش أنك أنت تكون عندك معلومات كثيرة ومعرفة كثيرة ده بيخليك أنك تكون تلميذ. التلمذة في المفهوم بتاع الكتاب المقدس مختلف من المفهوم بتاع المعرفة العام، لأنه التلمذة بيتوقف على أنه ما أنا أعرفه أنا أطبقه. هسه أستاذ إيفا وضحت كيف أنه كان المسيح يعطي مثال لما يقوله، يعني أول حاجة شال ما أنه هو عرف المخاوف والتحديات وطريقة التفكير أنه الكلام اللي هو ممكن يقوله يكون صعب، بدأ من الحتة بتاعت أنه يقول للناس حب المعرفة، يعني الفضول أنكم تعرفوا، الفضول في أنكم تتقربوا من ربنا، عايزين تكون عندكم علاقة كويس مع ربنا، دي حاجة الله بيحبها وطوباكم، يعني انكم انتوا عندكم رغبه انكم دايرين تعرفوا ربنا ودايرين تقربوا من ربنا، دي حاجه مهمه. بدا بالحته دي فكسر المخاوف بتاع انه الناس شايفين انه التقرب لربنا او العلاقه مع ربنا حاجه مستحيله وصعبه، لانه هم يعني حاسين حالهم خطاط وما بيحق لهم انه يقرب من ربنا. كسر الحاجه دي، بالعكس ربنا عايز الناس زي، ربنا عايز الناس اللي بيحسوا ان هم ضعاف، عشان كده قال أنا ما جيت للناس الأصحاح، أنا جيت للمرضى. الزول اللي بيسأل السؤال بتاعك ده الزول اللي ربنا عايزه، اللي هو أنا كيف أطبق الحاجة دي. لأنه أحيانا في حاجات كان يسوع بيقوله للتلاميذ هم بيقولوا يعني دي حاجة صعب إنه أنا أقوم به أو أنا أعمل الحاجة دي، أما جاء بطرس بكل يعني شطارة كده وهو فاكر نفسه هو اللي يعني شاطر فيه، قام قال إذا أخوي أخطأ لي 7 مرات وأنا سامحته، بعد ده هل ممكن أنا أتوقف؟ قام قال له يسوع بل 70 مرة 7 مرات، يعني أنت تقعد تغفر إلى ما لا نهاية. فكان أي حاجة هو بيجي بيعتبر نفسه هو كويس بيقوم بصحح له الحاجة دي والحاجة المعرفة وبيقوم بوضح له. فيسوع قدم مثال في أنه كيف نحن نحب بلا حدود من هنا بالذات. يعني لما أنا أخوي يغفر يعني يسيء لي 2-3-4 أنا لازم أكون للاستعداد أنه أسامح.
1: وبرضو أسامح كمان أسامح. في حاجات في الكتاب المقدس بتكمل بعض, يعني في حاجات وآيات بتكمل بعض. يعني أنا أسامح أخوي لكن برضو أداني الحق أنه أنا أوبي أخوي. يعني أنا عشان برضو يعني في حاجات يعني الكتاب المقدس نحن مرات بناخد الآيات بتاعته بناخد آية أي أنا أسامحه 70 مرة أنا مطالب أني يعني بلا عدد كده بلا عدد إنه أنا أكون بس مش 70 مرة بس أكتر من كده بكتير يعني أضعاف أضعاف أضعاف. لكن برضو أنا الكتاب المقدس حفظ لي حقي في إني أنا أكون بوبخ أخوي. أنا بكون بوبخ ودي مش أنا شايل لي عكاز ماشي أدق, لا أنا هكون بلومه كده بالمحبة إنه يا أخي الموقف الفلاني الفلاني ده يا أخي ضايقني منك فأنت عملته لشنو؟ أنا الكلام ده بيستفزني ما تقوله لي خلاص أنت جرحتني في الموقف الفلاني. يعني من حقي إني أنا كمان أمشي أقول له كده وهو كمان يرد لي, وحتى لو كان صعب في الفهم من حقي إني أنا أدخل شخص ثالث إن كان يعني زول من الكنيسة أو صديق ثالث لينا يا أخي زول ده عمل معاي كذا كذا كذا فتعال أمشي معاي ونقعد نحل الموضوع.
2: وبعد ده مبدأ محبة.
1: أيوة يعني ده مبدأ
2: ذاتي
1: محبة.
2: يعني أنا ما ممكن أشوف واحد بيمشي في الغلط وأخليه يمشي في الغلط. يعني أنا بوضح المحبة بتجبرني إنه أنا يعني أنصح الزول الثاني إذا كان هو أخطأ في حق في حقي أو يعني إذا كان هو ما عارف أنا أوضح له الحاجة دي. طبعا حتى عملية التوضيح زي ما أنت قلتي لازم يكون هو نابع من تواضع ومحبة
1: محبة.
2: فبالتالي ده أنا بعيش المحبة إذا كان أنا بصحح أو إذا كان أنا يعني بتناسى من الحاجة اللي ممكن يكون أذتني أو أنا تألمت منه. فعشان كده يعني التلمذة هي أنه أنا بشوف النموذج في شخص يسوع وبقوم بطبقه. وأي واحد هو يعني بيكون تلميذ للمسيح بالفهم دين بيتعلم كيف المسيح طبق, هو بيكون بدوره أستاذ لتلميذ تاني بيشوف. فأنت لا يمكن أنك تكون تلميذ ما لم تكون أستاذ في نفس الوقت. أيوه. فما تعلمته من المسيح وطبقته في زول تاني وراء هو برضو بيتعلم منك وبيقوم بيطبقه. فكل ما أنا أنجح في عملية أنه أنا كنت تلميذ في التعلم كل ما أنا بكون في نفس الوقت أستاذ. فما في تلميذ من غير أستاذ. فعشان كده تلميذ وأستاذ في نفس الوقت. يعني ما بس أنه أنا لما أتعلم برضو من المسيح وما بتعلم حتى ذاته من الزول اللي أنا علمته. لأنه بيقول ده هنا المبدأ بتاع الحوار يبالك ممكن طرقنا الحتة دي إنه يعني أنا كل في عملية التعليم كل ما أنا أخلي أعرف ما في بداخل الناس اللي بيسموه checking أو يعني قاعدين نقول حوار إنك أنت تسأل سؤال بعدين هو يقول هو بيعرف شنو. يعني بناء على معرفته وحدوده أنا ممكن بعد ده أقدر أوصل, أو ممكن في حاجات نتيجة للخبرة العملية هو بعرفها في الحوار هي أنا ببني على معرفة جديدة إنه هو عنده. فبالتالي دي حاجة بتخليني أنا برضو كتلميذ أقدر حتى ولو أنا أستاذ أبقى تلميذ لتلاميذي أتعلم منهم في عملية التعليم والتعلم. ودي حاجة أساسية عشان كده في العصر اللي إحنا عايشين فوق ما في أستاذ 100% اللي هو أنت بتكون شخص يعني ميسر للتعليم ميسر. أكتر منك أنت بيتلقن الناس التعليم. فالتلمذة إحنا ماشيين للحتة دي إنه يعني ومن غير ما تكون ميسر مع الانفجار المعلوماتي ده بتكون شخص ممل. يعني الناس ممكن يكون ما يستفيدوا منك وممكن هم يتلقوا تعليم أفضل من الطريقة اللي انت يعني حاس انه يعني در تلقين الناس من غير ما يكون في نوع من التفاعل أو تخليهم انه هم يحولوا خبراتهم إلى حاجة يبنوا عليه معرفات جديدة. فالتلمذة أنا بتعلم وبعلم وحاجة أنا بشوفها وفي نفس الوقت بقدم نموذج عملي أنا بعيشه وهكذا. ده المفهوم المسيحي في التلمذة.
1: ومن هنا أنا بعيش التلمذة. أيوة. يعني أستاذ جاكسون أنت عايز تقول لنا أنه حياة الشخص المسيحي أو حياة الشخص المؤمن مفروض أنه هو طول الوقت تلميذ. يعني أيوة. ما في حاجة اسمها أنا تخرجت خلاص من مدرسة المسيح كده. أنا في المدرسة دي من يوم ما أنا عرفت المسيح لحد لما أنا أقابله في السماء, فده الوقت ده كله أنا تلميذ. أنا تلميذ وانا برضو بتلمز ناس تانين يعني. أيوة. انا بشوف ناس بيعملوا شنو بعمل زيهم وهم بيشوفوا السيد المسيح وبيعملوا زيه وكده وانا بشوف الرب بيقول لي شنو بعمل زيه انا تلميذ له. وفي ناس تاني برضو بيشوفوني زي ما بيقول الكتاب كده انه يروا اعمالكم فمجدوا اباكم الذي في السماوات. يعني ما قال لي انا علموهم تعالوا كلموهم عني
2: بالزبط.
1: لكن قال لي خلوهم يشوفوا اعمالكم فلما يشوفوها فهم بيؤمنوا ليه من خلال عملكم.
2: أيوة عشان كده هو قال أثبتوا فيها يعني هو ما قال أحفظوا كلامي وخلاص. لكن قال من ثبت فيها يعني نثبت في كلامه إنه الكلام ده نحن نثبت نشيله ونشتغل به بصورة دائمة يعني ما بس مجرد إنه إحنا نحفظ المعلومات بس لكن نعيش حتى فكرة المأمورية العظمى أو الإرسال هو ما قال أمشوا بس أحفظهم بس لكن قال خليهم يعملوا ما أنتوا علمتهم بهم يعني الحاجة اللي بيتعلموا بخليهم هم يطبقوا فهي يعني قوة ديناميكية يعني مغيرة ومستمرة. أنا الباخده أنا بطبقه والبعلمه بعلمه بفهم بتاع أنه يعني يمشي داك برضو يطبقه فهي عملية مستمرة ما بس مجرد أنا أوصل رسالة وإنتهى لكن الرسالة دي هي بتكون يعني شغالة في الآخر وأينما هي مشت. أنا دائما يعني بوصفها بالقنبلة الانشطارية يعني الانشطارية هي أينما هي وقعت بتقوم بتنفجر وبتمشي الشظايا بتاعتها وتمشي لقدام ما عندها يعني مدى. نهاية ما عندها مدى نهاية بتستمر وهكذا. فده مفهوم التلمذة. متى ما نحن يعني اعتبرنا نفوسنا يعني ما تلاميذ ده بيعني أنه نحن خلاص انتهينا يعني ما بنقدر نمشي قدام. ممكن يكون في الحالة دي رسالتك انتهت في الحياة.
1: أيوة. هو كمان صديقنا بيقول بس أفوح عشان أنا بشوف عند الشعب السوداني رجال روح الانتقام بعضهم بعضا وفي يوم من الأيام يكون في تسامح في الشعب السوداني. أمين يا محمد ديسكفر. كمان برضو خلينا نختم برسالة صديقتنا ملك بتقول الكتاب المقدس بيقول على قدر طاقتكم سالموا بعضكم بعضا. قال السلام الداخلي بيقربك من نفسك وبيقربك من السماء. فعلا عندك حق. أمين يا صديقتنا. إحنا يمكن دقيقة واحدة بتفصلنا أستاذ جاكسون من السادة المستمعين ودائما الوقت الحلو بينتهي بسرعة يعني أن إحنا دائما عندنا معاناة في الوقت. أستاذ جاكسون إذا كان عندك بعض التعقيب أو حابب تقول حاجة في نص دقيقة.
2: بس يعني إحنا فعلا يعني كسودانيين برضو محتاجين إنه نتعلم كيف إنه نعرف يعني تحدياتنا ومخاوفنا وحتى محتاجين نمتحن المعرفة اللي عندنا اليوم. طبعا قبل كان احنا اتطرقنا في حتة بتاعت التلقين. التلقين دائما هي بتخلينا ان احنا يعني مكررين لحاجة ان احنا لقيناها. فاحنا محتاجين نتعلم كيف انه يعني ما نكون بس ملقنين لكن كيف انه احنا مفكرين ونقدر نكون مبدعين عشان ما نكون مؤثرين في واقعنا.
1: امين ان شاء الله يا رب كلنا نقدر نكون مبدعين ونطبق كل اللي سمعناه وكل اللي عرفناه في حياتنا يوميا. وبنقول لكم في امان الله لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من صباح بلدنا. انتظرونا.
3: النصيحة نور والبباري الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة خليك مصلي بالروح والحق.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 35 9.

مرقس الإصحاح الرابع عشر آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يقدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
11: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
11: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
12: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
13: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد

0: أمرهما أن لا يخبر أحدا بما جرى.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب ليك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت، نور العالم. دا يا تنور، ومن هو النور ده؟

ሕቡና መትንሴት መርሓብኩም ዮም ድግም ግን ዳግምቱ እለ ድግምላ ድግም ናይ ሰብ በዲርታ ዲብ ወቅት ቀዳም ሓክም ኣው መልክ ነብራ ውሉ መልክ እሊ እግል ሸዕቡ ሰኔት ለላሕዜ ወሸዕቡ ዓውተ ግለ ርከብ ወሰኔት ግለ ርከብ ወምንኪት ግለ ትነጌ ወእሰዓደት ግለ እምበር ለላሕዜ ወግል ሸዕቡ ሕግላን ሊል ሓዜ ውኪት ሊል ሓዜ መልክ ዓላ ወሓተ ወቅት ሰፍራ ወመጃዓት ከሬዲ ብምድር ለይ ولا ملك حزنا اجل شعبو وجلس ده يوم تحت والعال بيلا لكن شعب زوح على ولا مدير كل يباس ثبت كريت ديبو نوع يوم لموتا وحاسوم لبدا حتى نبراد إيراكبو مجلي ده يوم حتى قوة وتحت والعال ان ده جيس وان ده فكر ميدي شعب ما قبلهم أسكا قطف لمدير لا يبسا حتى لقلبو مدير قد قصة ديب جفر حليل وتمحاز حوز التكمت رأى وتمنى وبيلا الحوز التكمت حريج من قبي وكل شعبية وهبكوا ولا شعبية من موت ومن سفرة ودحنا بيلا ورب ملاك لاكات وبيليو رب سمعيكا تتمنى العلكا ولا حازيكا آمرا ونيتنا البكامة آمرا يا سبت اللي ربي الحوز التكمت حريج تكبأ وحريج قبتكا وكل شعبكا قتوزعا قلوم التحب بيليو والحوزة حريق قبا وقل شعبو وزعي لذلك من الله مترعينا اقل واد آدمي اقل حوه الآدمي سنيت اقل الحزي وسنيت اقل نفسه لفتية اقل آدم لبعد اقل لفته وكيت اقل نفسه للأبية اقل لاما آدم لبعد اقل إبايا وآدم لسدي ربكم سديو لرعينا كم سلوما اقل واد آدم ربا كان وقلها بيو وعقلها بيو وقل تهاقيو وقل ملايكتكم للكو قلو وقل سنيت للحزي سنيت كم ركب ولا قانون لذهبي للبل اقل نفس كلا تفتيا اقل لحوك الآدم لبعد ما فتايا وقل نفس كلا تأبيا اقل بعد ما إبايا كلها الليت من قبي آدمي لترود قل لحمك وقل لحوان لبل اللي عندي قبي لترود ولا فداب اقل لحوان سده وقل مرح وقل سنيت للحزي دول قبي الدنيا كلها سلام ركب كسلام لتبدي في التنفس وكل سنيت اقل نفس فتيت وبعدام اتسات لتقرروا لسفروا ولتقبوا وبوم ليه المتكساس وما الحزيت بكل قبي إلا كله أساسنا يتمع وأساسنا يحروب وأساسنا يبي وكراهية لقبي كله من تمع لا تفرر وفتنا نفس وسنيت لقل نفس كريتة فتيت وبعدها مين متحسار منا مكر لتحيب عباي دراسة لبا دقمتها كديب إلا دقم الله سنيت لقل نفسنا الحزية قل حونا آدم بعد ما قل نحزية وقل قدام سنيت دون حزية وقلهم سنيتهم بتلو نتمني وقلهم دول نسدي ربكم سدينا كمكم سليهو لبنا من كراهية ومن إبي ومن هم وقام اتحزب ونديفين نقبي ومن أمراض بزح ومن إبي نتنجي كم سلهو ما دي بالدنيا أنا كل سلام مز كلا دي كم الله دي بالدنيا سلام قد تمزع حدق النفتي وسنيت حدق النفتي ومن أنانية ومن فتي مال ومحرف نتنجي دي كم ته كبلا رب الله حزيا قلنا بالتعهد وسني تحيد قنفته وكيد تحيد قنيبه دول اللي الدنيانا كلها سلام كم تتملى والبنامة سلام كم نتملى وسعادت كم نركب لكن إببي لتملى لبو آدمي يقن نفسه محمام وكيد ديبه كم نبر كأكيد إقل آدم للتمني كم اسم لسته ولسم لستيو إقل لأبايو والحوه لبعيد إقل لقتل للتمني نايك أشامت إشارت وهم كله قدام بعد كفكم لأزي وقدام بعد كفكم لأكسر وتكم ربح للحسب قشيم كمتو وقل نفس اسم لندساتا اقل بعد قل اقتل للتمني كمتو لتحبرنا دقمتا كحبونا ما تنسيت الا ادقامات لنسامعة ادقامات ناي اخلاق وناي سلوك لتأسني كم سلهما ادقابي نجاح وسعادة لتمرح وفتحونا آدمي تلتمكر الا قلنا اقل سنيتنا كمتا اقل سنيتنا قدام دون حزي اقل نفسنا مسنيت كمتا وسنيت كمن ركب نتحبر أدقامات حبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسامعة سديت ومارحيت وحبري إقل نركب منه ومن نتحزير لرب اللي هيبو إقل ود قدام بدمير القباء وبقبين أنبياء القباء وبقبين كتاب القباء بطفنات أقباي في الدوحوك آدمي ومن طمع متنجيوت ومن أنانية متنجيوت سعادة تتكمتا عند أمرنا إلا أدقامات لنسامعة عند سمعنا هتمالق النبع الله دول هي لحيوتنا ولا منابرتنا معنا توطمطم وهدف لبا وبتربلة تنكبت سعادة لتحيب ونجاح وعوتي لتحيب كمتا إقن آمر وجبنا.

ما تنسيت مرحبا بكم، دي برامجكم برامج اجتماعيات. البرامج اجتماعيات جلكم لنفع ولا لوج سدريت لجبي دي منابرت لنبيلو لنجمعتا كم سب أمر لفقرت وسو أمر لتحاجوبة من قديم وحديث برامجتا كيوم دي برأي جنة حاجيتو رأي مبهلتو رأي جل مستقبل للرأي وجل لما تزيل للرأي إبولا لتحلم قدام وجل لقبأ لقدر للرأي رأي لتبهل ورأي من جنحت لتفنتي كما أبا تقريتنا لنبلو للرأي لبتو انتاتيكو اللي بهلت رأي بهلتو لبلا للرأي انتاتي للرأي كلبنا أبو جن رأي وجن حسب وجن نتحلم وجن مستقبل نقلو جل ستات جنيدة كل يقبل مثل جل صبر أي جبي ولا قفكم هلان دي يقبل قفكم جبي لترأي حتى أكان قرحت دي بلا الرادام اللي قرحت اللي متجبي اللي مدر اللي مفجر منه اللي الحسب أدر ما هلان دي يقبي مقل قباك أدر مدر كله أشواك ويكعي وبلاك هلا دي مدر وبزح يكعي وبزح كتاكت ليه يقبل مثل اللي مدري اللي دول تحرس حرك أفكهم جبي ودول سني ودول ندف ودول تقبب كفو جبي للأمر الدام اللي بعد رأي بهلته رأي بهلت أزل إيجي بلا مثل إجن رأي وقال حرك أفكهم جبي بهلته كرأي جل هلا جنا كل وقت رأينا كفكم جبي أزل دل هلا يندي جبي كفكم جبي إجن رأي ورأي الألبو كمس العور سلمت للعنبات بد والهلا تماتمتو كرأي قل هلقنا وتخطيط قل هلقنا وستات قلت هلقنا وجب كستات لألبو أمبالفرد لقيس إلا دميلي توعى وتكي لقبيتو كستات قل هلقنا ورأي قل هلقنا وقل هدفنا كفاكم قبي كل رأي واضح قل هلقنا بحلتو برأي لب من رأي عنتات والعالتو كبزحام الدام عورام لبلبوم بزح لرؤو الأمرو وبزح زكابوم كبزحام الدام الأمر عوران دبتوم نعنتات لبوم لفتحة ولا البوم يبل الرؤو ونور نايل بلبوم كبهلت رأين دمبر رأين تاتن دي قبي رأين نايل قل هلا قلنا وأقل مستقبلنا قلنا رأي وقلنا حساب واجبنا كما كم سليهو قل ودا آدم اللي دي لك قدر بزحلة لكن ودا آدمي ليلا رأيو ميتو لمد وعادات وتقاليد العادات والتقاليد قل بداهو قبي كبعادات وتقاليد بن دينا تمرح برأي قلنا تمرح وقلنا حسب وقل قبقات كلها قلنا قبقات ندبينا دي حسابنا قلنا أدور ربنا كان دينا حسب لما تقلني يجي سالبنا كبزحام الدام لقبلة ودو وبزح لقبلة مسل ودو لوم الدام اللوم بسبب ظروف ولا هلو دي ظروف با لجبرو كمنا تقاليد ومن اللمود لحلفوتهم كل المود والقدام لتكبت له كل وقت يجننا نعفع بحالتي يكوني هتول أسرنا كمن المود قدام للمديو حمق لقبة وحوان بلمد منو نحلف قانون كم هلا نعم مجتمع مجتمع لتكبت له ومجتمع سنيت للبل وفدابيت للبل منا ينحلف اللي بحالت لحيلتنا ولا أمرتنا ولا قدرت العقلية اللي تقلنا أبان أنا مجتمع لتكبت له وبلمود أبو سبت إنجيس لهلا قلنا مخزن ناي أمرت وناي عقل إن دين نتنفع بو نحلف كقل هلا قلنا قدرته بو قلت نفع قل كلهم قدام ودع آدمي أبو قدرته قلت نفع وقل قلش ديو لقدر بزحكم هلا ومن إلي أبو اللي نتنفع آدمي كم أبو لا متقيس ولا لا متكم لأسرو وبو قدرتكم هي نتنفع أنا أمر كل الموت قلنا حلف وقدام لتكبت ليت أو سنيت للبل ليت عندي يقبي لنقدر كل جنيدة ولي يقبي لما السجل قدام وبلمد قدام للمدو حمق وحوان للتكبوت وقن حلف وجبنا كمن قدام لتكبت ليت وسنيت للمسل القدامي منو كباتت منو قن الدقق وجبنا كقنو قن حلف وقدرتنا بقن نتنفع وكلهم قدام لودو اندبينا قدام ودايا اقليني يجيس قدام بزح سني ودو لكن ابلا مدلق يسمى بزود قدام لقدرته العقلية تبالندي اللي تنفع واللي دي لقدر لي ودي سبت ابلا مد ومجتمع اللي تكبتو وبقيستو كود آدمي ابا مجتمع ابلا لمديو وبقيسة من قبي بزح قلي دي يقدر كلهم اللهم قدام لنجح لمزول عوتة لمزودي بالدنيا اللهم من اللمود ومن آدود آدمي لقيسبو ومن الفقرو
وبناسهم وبنعيهم قدرت قبلت نفعوا وبسبب ظروف من المود لفجروا هتمتم بزوح اختراعات وبزوح قوانين وبزوح جلود قدام لنفع وجلوم لنفع الأمصاو كيوم رأي قدام لقى بزوح صناعات صنعة عربات صنعة طيارات صنعة لقى بقى كمبيوترات لتفناتا قل لشنعو قدروا قل ميت اللي اللهم قدام قبل مود لي جايسو قدام سبت هلوتو وبزحام قدام قلوم اللي قدر لمسلهم وبلمد لجايسو اللهم من لمد لحلفو بزوح مخترعات وبزوح صناعات وبزوح شقه اللي قلميتو منا لمود فقر ولو كمنا لمود يفقرنا من قبي قل عاوتا قلنا بصحي نقدر منا لمود قلنا في قربنا للمود بهلت قدام لتقبطو وقدام كل وقت كفيني اللي آمر كوا ولا ودي كوا بالعوسة تيبيه كفيني عوت هليكو بدي اللي ودين دي الحسب يقل لي دي لك قدر يقل حسبه اللي وديكو ولا بين دي قبي من قل لي دي قدر ومن قل لك قدر يقل لي بلبو قل نفسه وقل المجتمع يقل لسده ود آدمي كل قدرته بقل لتنفع بو قدرتهم لتنفعه ومن لمد لحلفه قل الدنيا نفعه تومتهم كحنا ما قل الدنيا قل ننفع ومن المود قل نفقر وبالمود ليت أقل إني جيس التلمود أنجو جينا من قبي حتى كم يوم ودي وبالمود لقيسو سقبوه فزعو وبلعو ستو وعود شاقون ديكو عالم لفقدو وقل الدنيا لنفع وقل لما تصيرها لقم لنفع يودو قل الدنيا قل ننفع وقل لما تصيرها لقم وقل أزرها لا وقل نفسنا وقل عائلتنا قل ننفع ومن المود قل نفقر بنا وأقبونا عوته إلو قل نحامل والإجرب قل نجرب مكرونة سبع أمر يقبأت من قبي التلمود ليت أنا أنقوقي وعوتك اللعب صحي يقدر عوتك نركب من المود إجن حلف واجبنا كما كم سليهما رأيق اللي هلقنا رأيب هلت لقبي لك قدر أزل هلان دي قبي التقلق اللي نحبنا كورات ناس على مدر للزابيو بزحام قدام اللي مدر اللي ينفع كنا بدي يبن دبيلة والحلو فعلو يتو لكن لمدر أزلك أوفكم هلان دي قبل أكان كوفكم قبي إن درقى أكرت كم قبديبة وكم قببت وكم تحرصت كفكم قبي الخيال صبت مسا زابيا وكم مهد الترأيو لعلك ودايا وكل أدام للزايرة وأكان قاليت وتمقب صحراء أكان خضرت قبت كم كم سليهو بعد رأي مدير صحراء ديبو ما يكون فقر ولا مدير اللي جرادين وصواقك مقبي عندها فكرة سبت اللي كمهت الفكرة يا بتخطيط وبستات عند جيسا مقب صحراء ما عندها فقرة كم معجزة لمسل ولا يقبل لمسل على كم قبل لوداته وبزحام قدام لنفع وسك قد للتفقد إناستو كحنا ما قبل مد ليت عند إنجيس وقبل مثلا ليت عند إنجيس وقبل قبل مثلنا ومجتمع اللي تكبتون دي قبل منهم ده حلفنا رأيق اللي لقنا والدنيا اللي تفقدو وحقونا اللي ترف شكو اللي قلني شكي دول هي لما نعبرتنا معنا طوط أم ركب ولا قدرتنا أبت نفعنا نقبي كقدرتنا بقنا نفع مكرونة سب أمر إيه قبت من قبي بلمد ليت أقسنا من قبي لمد حتى معنات وسديت إيه الهيب.

جابي سلاح ميتا جابي سلاح بارد ربل الحزية جابي و جابي خير وصل الجب خير جنس بط ومنا جابي سحتان جنس نجي و ربل الحزية بجني جيس وجني دي جابيتا كان حنا نسأل حنا دي مجابي لينا جابي سلاح تلينا من جابي بعدت جابي اي سلاح نفسنا جنس قلبنا كجل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إجلنا عباي معنا لتهيبنا قبي حق دول انت اللي وكم مرة بالحزية دول انجيس هتاتا لا عوتلة تتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قد نركب قبي صلاح قبي رب الفتية قد نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبول قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزا الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلانا سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راك بام اللي ندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيقلي نبي سليمان من اللي بل أقبوه اللي تقلو قدام قبي تعف حات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبازح لبل وآدم صالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصلاح الهيبو قبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه النبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبيع على وطا لبل فقبيع صالح من ربيته ود قدام بنوسو صالح قلب صحي يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبيع صالح وقدام السكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاقا يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة تحاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال اللي بله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إجنا نتبع وجا نسمع لبنا اللي بله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصرهم قدام هيجي رب قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللهم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هيجي ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيجي على خالق أيو إقلق لك قاوم ألبو صرهم قدام هيجي رب قلت قاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

بنا ما تنسيت نتي بحلفة يسوع المسيح هتو بايات لو دي لعلو لا معجزات ولا شفا لو دي يقول لعور لأدام بسببه سبت كافلو وتكلقه سبت قبو سروم اللي من سامة لما تسعى وقدرتنا هاي ناي سامة ونا أدام لي قبت قدرت كمتان دي عمرو وبالأمنو وسروم هيني اللي قل شعب لابده هلا وقبيو قبي بادات لبيلو هلو كحسام التنسيتنا يوم هيني يسوع المسيح برهتكم تو وتو أنا برهتنا عالم أنا برهتنا الدنيا أنا وأنا وبيل الأمن ودي بيل مزي بيل الأمن السلمتي نبر والسلمتي جايس لبل كيسوع المسيح هتو برهت لمزا وبرهت بهلت ددنا السلمت قدام من سلمت وبدا وجهل ومن موت ومن زنب قلنا يجي لمزا وقلوت قدام قل الحر وبرهت قل هبو قل ودا آدمي وبقى بيقول تمرح للحزة يسوع المسيح هتو برهتكم تو وبرهتنا الدنياكم تو لارينا ولم درسينا قانون دي بسلمات نبر العلو هتوم ابحنا ولات كن احنا وسبع امر احنا اندلبلو لكن التعقلت لنا يوم السلمات لنا نبر العلو وزنوبو من العورو وزنوبو من اللي يموتو كمتو لحبر وحنا ولاد ابراهيم حنا وولاد كن احنا اندلبلو لكن بامان هتوم ودديت نا ابراهيم وقبي رب التقمي علو لأن يسوع المسيح وتوم بزوح مسمس من حق ومن برهان ولا برهتنا يسوع المسيح من العورو كديب سلمتهم نبر العلو كمتهم انري كمن سلمت قلت نجو يقول كل ود آدمي من سلمت قلنا نجل مطا وتبرهت قل نسو برهت بهلت قبينا ربي وأمرتنا ربي ومن كل جهالة وزنب وبدا وموت قدام قل حرر المطا لقبينا قبينا برهت بلا مطا و بعور لي نتمرح برهت قل تمرح لمطا كتو أور من مرح كليتهم بقلب شكته وتحفرت واتقه كبعور اللي تمرح اتحلاك تلو لتكره كبرهت قلت تمرح ود آدمي ومن نزل مت اتبرهت قل يجيس للحزة يسوع المسيح وهتو برهت ننتو الدنيا لمزا لكن ود آدمي لسل متو لفتا ولا برهت لعمال لكيت ولا سيئت سبت تاري ولا تكشف سبت الأبية ونفسه كشش وسلمت قل نمبر لحري كيسوع المسيح هتو نور لقبقى وتنور جن يجيس وتبرهت جن يجيس للحزينة ومن أقبوية سلمت ومن أقبوية بدا والحلاك اتقبينا يدحن قبي بارهت عد حز عدل قبت قبينا يو وهجينا يو وبقلت مرح لحزينة كسلمت لقيس لسلمت سبت لمدة وكم سنيت مسلو ولا برهت لأبي كبرهت جلين إبي وسلمت جلين يجيس بقبينا يو قلت مرح لحزينة يسوع المسيح كقلود آدمي من زنب ومن موت ومن سلمت ومن جهالت ومن بدا أسك بقالت وعلاقات مسر ربك تترد وكي ربن ده سمعه مسر ربك ديما قلن بر ولا بقل أطر وقل أندف دل الحزي كبقى بي بدل لتمرح وبقى بي سلمت لجيس اتقفلت لنبر آخرتكم تاكي وتحلاكم لتكري نأمر ويسوع المسيح أنا برهتنا الدنيا أنا بيل الأمل السلمت ينبر البلان كسلمت كلي ينبر وبقل نيمن وقبي قلنت لي بنا قبي لي يتلي وبرأي لي قيس وحريا نوصل الحري ولا سلمت للمد اللي اتحلاك كم حلا قل عامربو وبزحام الدام سلمت للمد وبرهتكم مصر اللوم ولا برهت منا لسكو سبت لكيتهم كلي تكشف لكن كم تسلمت هلينا ندعى مننا برهت دون حزي لبرهت كم نركبة وربي أسك برهت كم مرحنا نأمر كيسوع المسيح لقبي أمان قلت أمرنا ولقبي حق ولقبي نور أنا نورنا الدنيا أنا لبل كقلت اللي نور نبر وقل الأبي ديب سلمت سلمت قلين حري ونور قلن حزي بكل لبنا وديب نور قلن نبر وسلمت منا قلن على وط وحق قلنت ليه وجبنا.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كنت أجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي موديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نال حضركم كمسل هما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون على رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور نمو الأطفال، ودي الحلقة الثالثة.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي kwa kitsi asa bereke mitil kelkame doa kanne.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض اللي ممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف بتصيبنا وكيف نحمي نفسنا منها وكمان كيف نعالجها. كمان البرنامج بيهتم كيف نتناول غذائنا الصحي السليم وكمان بيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقة الفاتت كنا بنتكلم عن السكتة الدماغية، أنواعها وطرق علاجها والوقاية منها. في حلقة الليلة حنتكلم عن واحد من أمراض الجهاز العصبي المشهورة وهو مرض الصرع. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض الصرع، وهو مرض بحصل نتيجة لنشاط كهربائي زايد أو غير طبيعي في الدماغ، وده بينتج عنه حالة من التشنج اللي من فترة لأخرى بنسميها نوبة الصرع. معلومة مهمة أعزائنا المستمعين إنه ما كل مريض يتعرض لنوبة صرع بيحتاج لعلاج دائم بالأدوية المضادة للتشنج، والأدوية دي ما بتوصف إلا للمريض اللي يتعرض لأكثر من نوبة من نوبات الصرع. الأعراض اللي بتحدث أثناء نوبة الصرع هي فقدان الوعي وانقباض مفاجئ لعضلات الجسم بينتج عنه سقوط المريض، وممكن يحصل تشنج في عضلات الجسم، وده في الغالب بيستمر من دقيقة لدقيقتين. في أعراض تانية ممكن تظهر أثناء نوبة الصرع، وهي زي الصراخ أثناء النوبة والتبول أو التبرز أثناء النوبة وفقدان الوعي بعد التشنج أو النوم بعد التشنج لعدة دقائق. الإرهاق والإحساس بصداع شديد بعد التشنج، في حالات يجب فيها الوصول للمساعدة الطبية فورا وبصورة طارئة، وهي إذا كان التشنج استمر لفترة أكثر من 5 دقائق أو عدم العودة للوعي بعد التشنج أو فقدان التنفس أثناء التشنج، وإذا كان حصلت نوبة تانية مباشرة بعد النوبة الأولى، أو إذا كان في حمى مرتفعة. إذا كان المريض كمان امرأة حامل يجب الوصول فورا للمستشفى، أو إذا كان مصاب بمرض السكري. في حالة التعرض لإصابة أثناء نوبة التشنج يجب كمان الوصول للمستشفى بسرعة. مرض الصرع أعزائي المستمعين هو مرض غير معروف له أي أسباب لحد الآن، ولكن بعض النوبات قد تحدث نتيجة لوجود مشاكل صحية تانية، زي إصابة الرأس نتيجة لحادث مروري أو رضخ في الرأس، وممكن يحصل نتيجة لالتهابات الدماغ أو التهاب السحائي. الإصابة بحالة نقص الأكسجين أو إصابة بسكتة دماغية برضو ممكن كمان تعرض لمرض الصرع. ممكن يحصل مرض الصرع كمان نتيجة لتشوهات في الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، أو نتيجة لأورام الدماغ، أو لانخفاض السكر، أو انخفاض الكالسيوم أو الصوديوم أو المغنيسيوم في الدم. كمان مرض الصرع ممكن يحصل نتيجة للإغافة المفاجئ للمخدرات أو الكحول بالنسبة للناس المدمنين على الحاجات دي. في أسباب أعزائي المستمعين بتزيد من خطر الإصابة بمرض الصرع، وهي وجود تاريخ مرضي بالعائلة وتعاطي المخدرات والكحول وإصابات سابقة بالدماغ أو التهابات أو عدوى سابقة بالدماغ. بالنسبة لتشخيص مرض الصرع أعزائي المستمعين، في عدد من الفحوصات ممكن نعملها لتشخيص نوبات الصرع، وده زي فحوصات الدم زي الهيموغلوبين وكريات الدم البيضاء عشان نحدد إذا كان في أي نوع من الالتهابات، أو فحوصات السكر والأملاح زي الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم عشان نتأكد من مستوى الحاجات دي في الدم. ممكن كمان ناخد عينة من سائل النخاع الشوكي في حالة إنه اشتبهنا في وجود التهاب بالسحائي، وممكن نعمل تخطيط كهربائي للدماغ لتشخيص بعض أنواع الصرع. ممكن كمان نعمل تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي بالنسبة للمخ. هنطلع فاصل أعزائنا المستمعين ونرجع نتكلم تاني عن علاج والوقاية من أمراض الصرع.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن تشخيص مرض الصرع، وحسي حنتكلم عن العلاج. بالنسبة لعلاج مرض الصرع، بيؤخذ لتقليل نوبات الصرع في حالة تكرر النوبات أكثر من مرة. توجد عدد من الأدوية لعلاج نوبات الصرع، دي زي التجريتول والفينيتوين وحمض الفالبوريك. الأعراض الجانبية للأدوية دي مشتركة، وهي بتشمل الإرهاق والدوخة وزيادة الوزن. في أعراض جانبية بتستدعي مقابلة الطبيب فورا، وهي إذا كان حصل اضطراب في المزاج، أو إذا حصل لك طفح جلدي، أو إذا كان حصل صعوبة في الكلام. هنتكلم كمان عن الإسعافات الأولية بالنسبة للمريض أثناء حدوث نوبة الصرع. أهم حاجة ممكن نعملها هي أن نرقد المريض على أحد جانبين عشان يتجنب حصول أي اختناق، وممكن كمان نفك أي رباط موجود على الرقبة، أو إذا كان في سلسل، أو إذا كان المريض رابط كرافتة. نخلع أي نظارات بيلبسها المريض عشان يتجنب إصابة العيون. نتجنب كمان أنه نضع أي حاجة داخل فم المريض، ودي من الحاجات الخاطئة الممكن نعملها لأنه ممكن تؤدي لتكسير الأسنان أو لأنه المريض يعض لسانه. من الخطوات الممكن نعملها أنه نبعد أي أساسات أو أدوات حادة موجودة في محيط المريض. بالنسبة لدور الجراحة في علاج مرض الصرع، ممكن يحصل في بعض الحالات المستعصية أنه نزيل جزء من الدماغ، وده بيكون الجزء اللي بيصدر الإشارات الكهربية الزايدة، أو يكون زراعة أجهزة للتحكم في أي نشاط كهربائي زايد. هنتكلم كمان عن علاقة مرض الصرع والحمل. يمكن للنساء المصابين بالصرع الحمل والولادة بشكل طبيعي، لكن كمان بعض أدوية الصرع ممكن تسبب بعض التشوهات بالنسبة للجنين، وده زي حمض الفالبوريك اللي بيسبب تشوهات خلقية في السلسلة الفقرية. عشان كده بينصح بإيقافه في الثلاثة شهور الأولى من الحمل، أو تقليل جرعته في بعض الأحيان. بعض من أدوية علاج الصرع ممكن تقلل من فعالية الأدوية اللي بتستخدم في منع الحمل، بعضها كمان بيزيد من فعاليتها، وفي بعض الأحيان بننصح بتغيير وسيلة تنظيم النسل أو منع الحمل لمرض الصرع. بالنسبة لمضاعفات مرض الصرع أعزائي المستمعين، بتكون التعرض للسقوط والإصابات مع نوبات الصرع. ممكن كمان تحصل حالات الغرق بالإصابة بنوبة الصرع أثناء السباحة. ممكن كمان تحصل حوادث السيارات إذا نوبة الصرع حدثت أثناء قيادة السيارة. في مشاكل نفسية بتعرض لها مرض الصرع نتيجة للصعوبات اللي بيواجهوها، أو نتيجة للآثار الجانبية للأدوية. في كمان المضاعفات اللي بتحصل أثناء الحمل، أو للآثار الجانبية للأدوية. بالنسبة للوقاية من مضاعفات مرض الصرع، بتكون في شكل الالتزام بأخذ الأدوية في مواعيدها وبالجرعات اللي حددها الطبيب، والامتناع عن شرب الكحول، والامتناع عن المخدرات، والتقليل من أوقات الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو التلفون. كمان مهم جدا أنه ناخذ الغدر الكافي من النوم والراحة. كمان نتجنب الإضاءة القوية، ونتجنب السباحة، ونتجنب قيادة السيارات. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض الصرع، ونكون عرفنا شنو هي أسبابه، وشنو هي طرق تشخيصه وعلاجه، كيف كمان نحمي نفسنا من المرض ده. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. محبة الله ما في محبة زيها.

أخواني السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن هجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلهم، بنتعلم كمان كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، وتناولنا موضوع نور العالم، ملح الأرض، وحسي هنا هنتكلم عن موضوع محبة الله. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما ذكرت هنا في الموضوع ده هنتناول محبة الله. ممكن نقرأ آية اللي موجودة في لوكا 10:27 بتقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. ممكن دي واحدة من الحوارات اللي كان دار بين يسوع وقادة اليهود. ونينا عاوزين نواصل في الموضوع ده وبنتكلم وبنتناول موضوع تعليم الكتابي وبالخص تعليم القدم ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد في موعظة على الجبل. ده مطلوب منا تقديم هذه المحبة الآية اللي قريناها أولا لله، بعدك نقدمه للآخرين. محبة الله هي مركز كل محبة، محبة زي محبة شريك الحياة والأبناء والعائلة، وزي محبة الإخوة والأخوات في المسيح، محبة الجيران. لو ما عندنا المحبة الحقيقية من الله مهما نقدر هنا نعمل المحبة فعلا إن نظهره للفئات دي. خلونا أولا هنا نتناول محبة العائلة، وده ممكن ماشي صعب عشان الواحد يعمله أو يقوم به. وصية الكتاب المقدس واضحة بأن تحب زوجتك وأولادك وزي ما أحب الرب يسوع المسيح الكنيسة وهو بذل نفسه لأجلها. تبين القاو في أفسس 5:25-29 بيتكلم أنه أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. بعد ذلك نتكلم محبة واجب بين الزوج والزوجة، أنه واحد إن يخضع الزوجة تخضع للزوجة والزوج يحب زوجة. وكمان حتى يتناول موضوع بتاع السادة أو العاملين، ودي ما بتكون صعبة لما نحن بنحب ربنا نقدر ناخد دي في حياتنا أو التعليمه ونطبقه على حياتنا. المحبة المسيحية فعلا بتبدأ من البيت، وده الاختبار الحقيقي لمحبتنا، لأننا بطريقة كبيرة وواضحة وظاهرة محبتنا بتقدر تبان. فالمحبة الأسرية لا يمكن أن يكون محبة مزيفة. شيء تاني الموضوع البعضي وإنه محبة العائلة المسيحية الكبير، ودي بنقصد به الكنيسة. وربنا بيعلمنا كمان في إنجيل يوحنا 13:34-35 الرب يسوع قال بطريقة واضحة إن العلامة الحقيقية اللي بيميز به أتباعه أي التلاميذ هي أن يحبوا إخوتهم في الإيمان محبة عملية. ودي العلامة ناس العالم بيقدر يميز به أتباع الرب يسوع المسيح الحقيقيين. وصيته بتقول: وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم تحبوا أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أحبائي خلونا نسمع ترنيمة مع بعض، بعدك نجي ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي. زي ما قال نتناول محبة الله، وقلنا محبة الله هي محبة المركزية، منه بنقدر إن نحب الجيران، بنقدر نحب العائلة الكبيرة المسيحيين، أو نحب بعضنا بعض، ودي وصية مهمة جدا. والموضوع الثالث هنا عاوزين نتناول برضو محبة الجيران، وده برضو ربنا وصان. خلونا نتذكر حوار ربنا يسوع المسيح اللي دار بينه ومع القادة الإسرائيليين، أو بالأخص الفريسيين. وهنا بنعرف إن الفريسيين دل الجماعة اللي بيميزوا بين القانون الأكثر أهمية والقانون الأقل أهمية. عشان كده لما سألوا ربنا يسوع المسيح عن أهم وصية في الناموس، يسوع رجعهم في العهد القديم واختبس آيات من تسنية 6-5 ولاويين 19-18. أن الوصيتين بيكون الإنسان قدر أن يحفظ الناموس كله، حتى الشرايع الأدبية في العهد القديم. وده اللي كان يسوع بيقصده. الحب الحقيقي هو أن تحب الله وأن تكون قريب منه، ودي النظرية الإيجابية لناموس الله. فبدلا من واحد يقلق شنو الواجب المطلوب منه يعمله، لكن المهم هو أنه تركز على أي حاجة بتقدر تعمله عشان تظهر محبتك لله وللآخرين. بعد الآية دي يسوع ممكن قدم مثل بتاع السامر الصالح. المثل اللي قدمه للفريسيين بعد الآية اللي هنا قريناه في لوكا 10-27. بنقدر نتعلم ثلاث مبادئ عن المحبة للقريب. أولا هنا بنقدر نتعلم قصة السامر الصالح إن علينا نفهم الغريب هو أي إنسان محتاج، من أي جنس، من أي عقيدة، من أي لون، ومن أي خلفية اجتماعية. والشيء الثاني برضو، المحبة الحقيقية اللي بتجي من الله بتقدر تدفعنا إنه نساعد أو نعمل مع الناس، لأنه بدون محبة لا يمكن أن تعطي. وثالثا الحب معناه الحقيقي هو إنك تسدد احتياجات الآخرين. وزي ما أنا قلت إنه ما ممكن أو ما في زول بيقدر يقول إنه هو بيحب بدون ما يقدم، بدون ما يعطي. وده بالضبط مهم جدا إنه محبة الله يقدر يكون موجود فينا عشان نقدر نساعد المحتاجين ونقدر نقدم لهم بدون مقابل، بدون تمييز، بدون فرز، ما أي لون ولا أي عقيدة. ده نقاط ممكن مهمة جدا. محبة الله دي اللي بتقدر تساعدنا لما تكون هي المركزية الموجودة في حياتنا. خلونا أحبائي نكون في الصلاة مع بعض ورب يدينا نعمة. يا رب ساعدني بأن أطيع كلامك وأعمل بيه، وعلمني عشان أدي الناس المحتاجين وبدون فرز. أديني قدرة أقدر أهتم ببيتي، أهب زوجتي وأولادي وأهتم بيهم، وكمان أقدر أساعد الآخرين في اسم يسوع المسيح. أمين. وإلى اللقاء، أستودعكم بيد الرب القدير ونعمة الله عليكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، مساكم الله بالخير والرضا والمحبة، وبنقول مساء الخير لأهلنا الطيبين وين ما كنتوا أسامعيننا في كل مكان، حبوباتنا وكمان جدو الغالي، خيلانا وأعمامنا، أخواننا وأخواتنا وكل ناس البيت. بنقول لكم أجمل مساء عليكم، إن شاء الله يا رب كلكم بخير وبعافية. وللناس اللي كانوا في أشغالهم المختلفة وراجعين، بقول لكم إن شاء الله رب يومكم كان خفيف ومبارك، وكمان يكون كان مثمر. إذن في حسن الكبير مستمعينا الأعزاء بنتلمى عشان ما نتبارك مع بعض بالترانيم الروحية والمواضيع المختلفة اللي بنناقشها دايما في ساعة سمر. ساعة سمر بنستناكم فيها كل يوم من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان، ونتمنى إنكم كمان يعني تكونوا متفاعلين معنا، وإنكم كمان تكونوا بتراسلونا، وإنكم بتكونوا بتدخلوا في صفحة راديو سمر ويعني تتنقلوا بين الصفحة كده بين المواضيع المختلفة. إذا كان فيديوهات ولا بودكاستات موجودة على الصفحة، بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، وأكيد مواد ما يعني مواضيع كثيرة بنناقشها مع بعض، وبنتمنى إنه يعني كلنا نستفيد خاصة من خلال تفاعلكم ومن خلال تعليقاتكم الجميلة. وكمان إذا عندكم أي يعني استفسارات أو عندكم أي مقترحات، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكل المقترحات. إذن عزائنا، أمسية جميلة أتلاقى فيكم معها أنا إيناس إسماعيل، وأتمنى إنه كمان أقول لكم تقبلوا تحيات الفريق العامل، وبتمنى لكم أمسية جميلة وطيبة مع الترانيم الروحية اللي ماشين نسمعها مع بعض. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض وإحنا بنستمع لأولى ترانيمنا، ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم عبدالله كوش. تعالوا، دعوة مجددة لكل الأحباب، نستمع.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: مرحبكم من جديد مستمعين الأعزاء وحباب كل الناس اللي موجودة هسه حاليا بتتابعنا. الناس اللي فتحت الراديو مستنية ساعة سمر، الساعة بنستمتع فيها زي ما بنقول دايما بالترانيم الروحية. إذا بقول يعني مساء معطر بالورد والياسمين، وكل الاحترام لكل المستمعين ولكل الأهل والأحباب وللجيران وللأصحاب، لكل الناس القاعدة في الحوش الكبير ومستنية كمان نسمع أخبار جميلة. وأكيد الاضطراب والهموم والضغوطات كلها هموم بنكون شايلينها جوانا، لكن أنا بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في الأمسية دي في خبر جميل جدا جدا وسار. إذا كنت مهموم، إذا كنت متضايق متألم موجوع، في البشيل عنك همومك وفي البشيل منك أوجاعك، في البديك السلام والطمأنينة والراحة. الرب يسوع قاعد ومستنيك إنك بس تيجي تحكي وتقول، تفضفض وتقول جواك، وهو بسمعك بكل محبة. إذن عزائنا على فضاءات المحبة في راديو سمر، خاصة في ساعة سمر، نتلاقى في أمسيات جميلة تسمع يعني تجمعنا فيها بركات بنتبارك فيها ونتعزى من خلال الترانيم الروحية. إذن دعوة لكل الأحباب ولكل الجميلين الموجودين هسا، نستمع مع بعض للمرنم ماركو كوش في ترنيمة واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا بتعبر عن الفرح، الفرح اللي بيلمنا. وإحنا معروفين كسودانيين مجرد ما نسمع زغروتة في أي مكان معناته بتعبر على إنه في فرح في الحتة ديك. إذن تعالوا مع بعض كده نتلمى عشان ما نفرح مع بعض وندندن يعني نردد الكلمات دي مع المرنم ماركو كوش. اتلمينا بالفرح جيناك، سيب كل همومك وتنفض كده وتعال كده دندن ورنب معانا الترنيمة دي.
1: يلا نتلمى

وناخذ كل أحزاننا لأنه في إله قادر يشيل عننا كل ده. ويجي المرنم يقول يا مسيح نقدس لمتنا بوجودك باركنا، خلي روحك يعمل فينا بوعودك يقوينا. إذن أمسية نتقوى فيها كلنا لأن الله هو اللي بيدينا قوة، ونحن أكيد عبيده بنقوم ونبني زي ما عمل النبي أرميا نحمية. إذن عزائنا تعالوا مع بعض نشوف موضوعنا الليلة، موضوع جميل جدا جدا عايز أتكلم فيه معاكم عن قصة جميلة حصلت في أيام السيد المسيح. ويمكن القصة دي متكررة، احتمال أنت بتشوفها في حياتنا اليومية. يعني حبيت أسمي عنوان الموضوع باسم وسط الزحمة يناديك. اتخيلوا معاي كده يعني في الشارع مشهد في مدينة أريحة، كان في زحمة شديدة جدا جدا، غبار وكلام وجري زي كأنه سوق مليان زحمة. لكن وسط الزحمة دي كلها وفي الشارع في راجل قاعد مسكين، ويمكن كمان يكون مكسور من جوا قلبه. الراجل ده اسمه برتيماوس. الراجل ده هو عميان ما بيشوف، وإحنا ممكن بنعرف يعني شكل الزول العميان القاعد يستعطي أو يشحت في الشارع شكله بكون كيف. يمكن هدومه تكون وسخانة، ومرات ممكن تكون مقطعة. ليه؟ لأنه ما بيشوف وما قادر يهتم بنفسه، وقاعد كمان في التراب، يعني ما خدت له كرسي ولا بنبر عشان يقعد فيه، لكن قاعد في الوطن. حياته كلها كانت عبارة عن ظلام ووحدة وانتظار لعطية الله، خاصة من الناس اللي كانوا بيكونوا مارين من جنبه، يعني بيستنى منهم أي حاجة ممكن يدوها له. حياته كانت واقفة يعني على الهامش كده ممكن نقول عليها. لكن فجأة الأعمى برتيماوس ده سمع يعني جوطة وأصوات كثيرة من حوله، وبقي يسأل الحاصل شنو يا أخواننا؟ قالوا له يسوع الناصري جاي مر بالدرب ده. وفي اللحظة دي اتولد جوا الأعمى ده أمل كبير جدا جدا، وفكر في نفسه أنا يسوع ده سمعت إنه بيعمل معجزات كثيرة، أنا ما حسكت، أنا لازم أناديه. وصرخ بأعلى صوته يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. هنا طبعا أكيد الناس اللي كانوا حوله ردت فعلهم كانت شديدة جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع نشوف رد فعل الناس اللي كانوا موجودين في الشارع وهم كمان مستنين مرور السيد المسيح من الدرب ده، كان شنو تجاه الأعمى برتيماوس. تعالوا معانا في فاصل كده نطلع نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسي في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر. رجعنا مستمعين الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا، الناس اللي بتسمعنا والناس اللي بدت معانا وحتى الناس اللي جونا هسع، بنقول لكم ما تأخرتوا، جيتوا في الزمن المناسب. قبل الفاصل وقبل ما نسمع للترنيمة كنا بنتونس ونتكلم عن الأعمى برتماوس، وكيف إنه يعني شكل الزول الأعمى اللي بيكون قاعد بيشحت في الشارع شكله بيكون كيف، يعني الناس أساسا ما بتكون مهتمية بيه، زول بيكون مكسور من جوا وفي نفس الوقت عايش حالة بتاع الظلام دامس في حياته كلها. فلما جاء مر السيد المسيح وسمع الأصوات وسأل ده يعني فيش نو الحاصل، قال له السيد المسيح هيجي مري من هنا، عزم في نفسه إنه لازم يعمل حاجة يعني ليروحه. فقام اتحرك كده وبدأ يكورك ويصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني، لكن قلنا كان في ردة فعل كبيرة جدا جدا من الناس اللي كانت قريبة منه، فبدل ما يساعده لأنه أعمى ما حيعرف يمشي وما حيعرف إنه أساسا الرب يسوع ده وين، انتهره وطرده وقالوا له أسكت وبطل كواريك. يعني كان منظر صعب جدا جدا. ممكن زي ما قلت لكم كثير في واقعنا قاعدين نشوف حاجة زي كده، لأنه إحنا بنحس إنه دي الناس يعني ما محببين لنا، ممكن نشوفهم ناس منبوزين، ممكن نشوفهم ناس ما بيليقوا بإنهم يكونوا قاعدين في نفس الحضرة اللي إحنا قاعدين فيها، أو في نفس المحضر، أو في نفس الجلسة، أو في نفس الحتة، أو في نفس الاجتماع. المهم إحنا ما عايزين إنهم يكونوا معانا، فدايما ما يعني بنسجرهم ودايما ما بنطردهم ودايما ما إنه بنحسسهم إنه ده ما مكانكم. لكن يعني بجد يعني حسيت كأنهم بيقولوا ليه الزول الشحاد والأعمى ده، يعني هو مفكر يعني في نفس شنو. فكان سؤال صعب جدا جدا. أكيد الأعمى ده كان آماله كبيرة جدا جدا وكان بتوقع توقعات كبيرة جدا جدا، لكن أنا عايز أقول لكم إنه برتماوس ما اشتغل بهم يعني شغلة كده كتيرة، ولا خاف ولا أحبط، بالعكس على الصوت بزيادة وصرخ بزيادة يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. مرات لما تقرر إنك تغير حياتك أو تقرر إنك تقرب من الله حتلقى ناس كتار أو أصوات كثيرة ممكن يعني يثبتوك في نص الدرب، يقول لك أنت خلاص بقيت يعني زول مؤمن، أو أنت خلاص يعني عايز يرسموك شيخ ولا شماس ولا عايز تبقى قسيس. الأصوات دي ياريت إنك ما تسمع ليها، بالعكس واصل وأصرخ واطلب ربنا إنه يثبتك وكمان يزيدك بزيادة. أكيد وسط الزحمة دي الأعمى برتماوس كان لسه بيكورك ويكورك ويكورك، ويسوع وقف لأنه صراخ برتماوس الموجع يعني قطع الدرب السيد المسيح، وكمان خلته يقيف يعني لأنه الصوت من الكوراك كان كأنه اتخنق وحس إنه كأنه فيه وجع كده من جوا. يسوع قال له تعال، نادوه. الناس اللي حواليهم نفسهم يعني كان فيهم نبرة حنية كده، معنا طبعا يسوع قال الكلام ده، قال له أو قالوا له ثق قم إنه يدعوك. وده العنوان اللي أنا قلت لكم إنه وسط الزحمة هو بيناديك. عشان كده عزائنا المستمعين عايزين إنه نرمي كل الأصوات ورانا ونسمع لي صوت واحد ونركز معهم. يمكن أصوات تشوشنا، يمكن أصوات تحاول تفقدنا شغفنا وتحاول كمان يعني تفقدنا الأمل اللي ممكن يكون جوانا، وتحاول كمان إنها تشتت انتباهنا عشان ما نركز على حاجات كثيرة ممكن تكون من حولنا. لكن خلونا الليلة نكون زي الأعمى برتماوس اللي دايما تركيزه كان في اتجاه واحد،
يا ابن داود ارحمني. قدر ما سكته ما سكت، وقدر ما نهره ما خاف، كان مصر. لكن أنا حوريكم بعد الفاصل إنه بعد كده الحصل له شنو. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين نسمع الحصل شنو للأعمى برتماوس.

شكرا للمرنم ويليام سردار. وكمان دي يعني الحاجة اللي احنا تكلمنا فيها قبل شوية بانه بقدر شنو لما نكون مهمومين نكون تعبانين اكيد الهنا مذكرنا وما ناسينا. نرجع لقصتنا ونشوف الأعمى برتماوس عمل شنو. طبعا بعد مرة السيد المسيح زي ما قلنا وسمع الصراخ وإنه الزول ما بيقيف وبقول يا ابن داود ارحمني، قال للناس اللي حوله أدعوه يعني نادوا. الناس اللي حوالينه نفسهم يعني كلامهم اتغير 180 درجة وقالوا له قم إنه يدعوك. هنا التغيير الحقيقي بدأ بأنه طرح رداءه وسب وقام. الرداء هنا أعزائي المستمعين ما كان مجرد جلابية ولا بطانية كان يعني بقعد فيها ويستعطي. الرداء ده كان الرخصة بتاعت الشحدة بتاعته، كان الحاجة اللي بتخليه يتدفى في البرد وأمانه الوحيد. لكن أول ما سمع إنه يدعوك جدع الرداء، ويعني لأنه عرف إنه تاني ما حيرجع للشحتة وتاني ما حيقعد القعدة دي ألف الواطة. نط وقام وبيلهفة ما بيكسل ولا بيتردد، قام وهو واثق إن حياته تغيرت من قبل ما حتى يصل ليسوع. المقابلة هنا تمت، ولما وصل ليسوع يسوع سأله سؤال عجيب جدا جدا، ماذا تريد أن أفعل بك؟ أنت دار شنو يا برتماوس؟ يسوع عارف إنه أعمى بس داير يسمع منه، داير يعزز كرامة الأعمى ده. برتماوس ما طلب قروش مع إنه دي الحاجة الأصلا كان بيطلع عليها كل يوم، ولا طلب إنه يأكل مع إنه مرات بيكون قاعد تحت الشمس الحارة دي وما لاقي أكل، لكنه طلب حاجة جوهرية عميقة جدا جدا وقال يا سيد أن أبصر، داير أشوف النور. طوالي الاستجابة جاته. الرب يسوع قال له شنو؟ اذهب إيمانك قد شفاك وللوقت أبصر. يا سلام، بأمانة يعني الواحد لما يتأمل في قصة برتماوس بيشوف قدر شنو العزيمة والإصرار، بقدر شنو الإيمان القوي، إيمانه الكان بسيط إنه يسوع الحقيقي مر من هنا أكيد حيشفيني. وعايز أقول لك الرسالة في إنه يا جماعة لما قال له السيد الجماعة قالوا له إنه يدعوك، دي الليلة اللي واصل فيها يعني برتماوس شكره ودعائه وامتنانه للحظة دي. يمكن أنت حاسس كمان بظلمة ممكن تكون موجودة في حياتك، ويمكن عندك هموم يعني ما لي الدنيا وما فيها هموم يعني ما بتتعدى، وانت بتحس بنفسك انت اكتر زول ممكن تكون مهموم او حاسي انك منبوز من الناس زي ما قاعد يحصل كان لبرتماوس لما قالوا له اسكت. الليلة يسوع واقف في دربك وبيقول لك انا سامعك تعال. ممكن نسمع اصوات ناس محبطين يعني من حولنا، والظروف الصعبة والكوراك الممكن يكون فينا عشان نسكت، يا ريت يخلين الحاجة دي ما تخلينا نسكت، ما تكون دي الحاجة اللي بتسكتنا، ما تكون دي الحاجة اللي ممكن تحبطنا، ولا يعني تخلينا نحن نسكت، بالعكس نصرخ وكمان بزيادة، نكون عندنا شجاعة نجدع الرداء القديم، رداء الخوف، رداء الزعل، رداء العادات الكعبة والذنوب اللي بتخلينا يعني نبعد، اللي بتكون عائق بيننا وبين السيد المسيح. قصة برتماوس قصة يمكن تكون حصلت في عهد سبق وعدة، لكن موجودة ومحفورة جوا كل واحد فينا بيسمعها كأنه ده كان حدث الليلة. ليه؟ لأنه الظلمة اللي قاعد تكون في الدنيا في عيوننا مرات بنشوفها حتى ولو إحنا مفتحين، إنه في حاجات كثيرة عميانة محتاجين إننا نصرخ وندعي ونقول يا رب أريد أن أبصر، والرب حيفتح لنا عيوننا وحنشوف بركات وحاجات جميلة خالص خالص. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده برضو
نطلع نسمع لترنيمة مع المرنم جورج بيلي بيقدم فيها الشكر لربنا، وإحنا مع بعض يعني نشكر زي ما شكر برتماوس لأنه أبصر. تعالوا مع بعض ندندن ونقول الكلمات دي مع المرنم جورج بيلي.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك، ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: شكرا للمرنم جورج بيلي، ويعني كلمات جميلة جدا جدا، كلمات فعلا طالعة من القلب. بيقول المرنم جورج، وفي خاصة إذا حاولنا نشابه الترنيمة مع القصة اللي بنتكلم فيها الليلة، إنه كل لحظة في قلوب مغنوة بتحكي عن رب حنان. وفعلا الرب يسوع لما جماري اتحنن قلبه على الزول اللي كان بيصرخ، على الأعمى برتماوس اللي كان بيصرخ وبيقول يا ابن داود ارحمني. عايزين نشوف إنه حتى نحن كمان وسط زحمة الحياة في حاجات كثيرة يمكن بتخلينا ما نسمع الأصوات دي، ويمكن الحاجات دي نشبهها بالرداء. مرات كثيرة الضغوطات والهموم بتبقى لنا زي الرداء، رداء برتماوس، يعني بنتحجج بيها وبنتلف بيها وبنقعد في المربع بتاعنا ومضغوطين وما عايزين نقوم منه. أنا دايما تعبان، أنا نفسياتي كعبة، أنا ما كويس، أنا عندي مشاكل بتاعت قروش، يعني حاجات كثيرة يمكن تكون حجج، والحجج دي بنشبهها برداء برتماوس. الليلة عايزين نلبي الدعوة زي ما الجماعة قالوا له إنه يدعوك. الليلة عايزين نلبي إحنا كمان الدعوة دي. إذا ربنا دعاك، هل أنت مستعد أنك تلبي الدعوة دي؟ عايزين نتفك من الحصار ده ونرجع الرداء ده بعيد مننا زي ما عمل الأعمى برتماوس، جدع الرداء حقه بعيد جدا جدا. وكمان يعني لما ينادينا نخلي آذاننا تكون ساغية للنداء ده. خلينا نلبي الدعوة دي لأنها هي أصلا ممكن تفكنا من الضيقة اللي نحن بنكون عايشين فيها. تحديات كثيرة زي ما قلنا بتلاقينا في طرقنا، لكن محتاجين إننا يعني نظهر قوة إيماننا، الإيمان الحقيقي. يعني وعايز أقول لك إنه الإيمان الحقيقي ما بيظهر دائما في الهدوء، لكن ممكن يظهر لما يعني تعلي صوتك وتصرخ بزيادة وسط الزحمة بتاعت الضغوطات، ولما أنت تلبي الدعوة برغبة يعني صادقة من جواتك. بقول لك اتأكد إنه ربنا يعني عايزك، وهو أكيد حيكون لك الملاذ الوحيد بالنسبة لك. لما برتماوس رمى الرداء بتاعه، النتيجة كانت إنه أبصر، شاف، عيونه تفتحت ونال البصيرة. وما كده وبس، لكن حياته كمان انقلبت وتغيرت تقريبا 180 درجة. الضغوطات يعني بتمنعنا من إننا نلبي الدعوة دي. عايز أقول لك عزيزي المستمع إنه حلها الوحيد يبدأ في إننا لما نلبي الدعوة ذاتها. بيدخل فينا نور ربنا، بنشوف مشاكلنا بحجمها الطبيعي الصغير، اللي كانت قبيل ظاهرة بحجم كبير وكأنها صخرة ما بتتفتت، بالعكس بصيرة بديها لنا ربنا، بيخلينا نشوف بقدر شنو المشاكل دي حجمها صغير جدا جدا، لكن إحنا برانا المكبرين. وبيدينا كمان قوة نتحمل ونتحدى، وكمان نعدي الأيام اللي فيها التجارب دي بكل سلام وقوة. ده كله براحة البال لما كمان نقدر نكون عندنا إيمان حقيقي بيعرف إنه أنا لو لبيت الدعوة دي يمكن النتيجة تكون نتيجة فائدتها كبيرة جدا جدا. أعزائي المستمعين، حبيت الليلة أمشي معاكم في قصة ممكن تكون مختلفة شوية. قصة اتسمع فيها الصوت، وكان يعني النداء كان لكل واحد موجود يعني الليلة بيسمع لصوت ربنا. هل أنت مستعد أنك تلبي النداء ده؟ ممكن يسألك أنت دايرني أنا أعمل لك شنو؟ زي ما سأل برتماوس باسمه، أنت عايزني أنا أعمل لك شنو؟ برتماوس قال أريد أن أبصر. إذا سألوك السؤال ده الليلة، أنت عايز أنا أعمل لك شنو؟ يا ترى ممكن ردك يكون شنو؟ دي يعني أسئلة موجهة لكل واحد فينا، ويا ريت كل واحد فينا يجاوب بكل صدق وأمانة. وإذا حبيت ترسل لي الإجابة بتاعتك وتشاركني كلام جوا قلبك، راسلني وقول لي يعني، وممكن كلنا نستجيب أو نستفيد من التجارب اللي ممكن تمر بحياتنا. سعدنا جدا أعزائنا المستمعين وإحنا بنتابع حلقتنا الليلة ونستمع لترانيم مختلفة، وكمان موضوع الليلة كان لامس جدا جدا لقلوبنا. زي يعني استمتعنا بمتابعتكم وكمان بمشاركاتكم الجميلة والقيمة. وما تنسوا أعزائنا أنكم تتابعوا يعني الابليكيشن الجديد بألوان جميلة وممكن تكون مختلفة شوية، وأكيد التفاعل فيه أكبر وأكثر. بس أدخل ويعني استمتع بكل برامجنا اللي بتلقاها على الابليكيشن الجديد. يعني لحد هنا أعزائنا المستمعين أحب أقول لكم وصلنا بكم معاكم لنهاية حلقتنا، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن.

0: من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
0: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
3: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله، وسكب

0: الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
1: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
0: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
2: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
0: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
3: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
0: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
4: قضي الأمر.
0: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
5: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
6: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
5: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة:
6: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى:
5: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة:
6: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها:
5: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة:
6: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى:
5: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة:
6: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى:
5: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة:
6: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى:
5: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
6: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى، وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
7: يا معلم كل.
0: فقال لهم:
5: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
8: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى:
5: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا، ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك 2 يوم. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
9: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد 2 راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
5: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
10: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
5: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
11: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
12: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال: قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايل.

0: فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
1: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
0: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
2: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
0: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
3: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
0: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
1: أجلس الناس.
0: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
1: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
0: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
4: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
0: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
1: أنا هو، لا تخافوا.
0: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبارية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
5: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
0: قالوا له:
6: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
0: أجابهم عيسى:
1: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
0: فقالوا له:
7: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
8: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله، أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
0: فقالوا له:
6: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
0: أجابهم عيسى:
1: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني، وهذه هي

0: هي إرادة الذي أرسلني أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
0: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
2: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
0: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
3: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
0: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
0: هذا هو السبب أني قلت لكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
0: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
4: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا اخترتكم أنتم الإثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعاً ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
0: عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر.

0: وممكن يكون ما أخذ العلاج لكن أخذ أكل سكر كثير، فالسكر بيجي مرتفع، بيجي سكر عالي. تمام؟ فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماء دي شنو. كويس؟ هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس؟ أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام؟ لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. كويس؟ لو سكر عالي يعني أنت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجه متاحه ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا. بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين. كويس؟ ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية آخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الإنسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف إنه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن إحنا ما نغير الجرعات برانا، معلش، ده الأفضل، ده الأحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت لك
0: أنا السكر ده كتاب
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكونوا الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده

0: ده ضغط عالي، يعني 130 على 90
1: ضغط
0: ده
1: عالي.
0: ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسني لقيته 150 على 80، برضه ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس، طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80، وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع، ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: كل خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين انه هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده، دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدها بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التيغريت، نور العالم. دا ياتو نور، ومن هو النور ده؟

ሕቡና መትንሴት መርሓብኩም ዮም ድግም ግን ዳግምቱ ኢለ ድግምላ ድግም ናይ ሰበድ ይርታ ዲብ ወቅት ቀዳም ሓክም ኣው መልክ ነብራ ውሉ መልክ እሊ እግል ሸዕቡ ሰኔት ለላሓዜ ወሸዕቡ ዓውተ ግል ርከብ ወሰኔት ግል ርከብ ወምንኪት ግል ትነጌ ወእሰዓደት ግል እምበር ለሓዜ ወግል ሸዕቡ ሕግላን ልል ሓዜ ውኪት ልል ሓዜ መልክዕላ ወሓተ ወቅት ሰፍራ ወመጃዓት ከሬዲ ብምድር ለይ ولا ملك حزنا اجل شعبو وجلس ديوم تحت والعال بيلا لكن شعب زوح على ولا مدر كل يباس ثبت كريت ديبو نوايوم لموتا وحاسوم لبدا حتى نبراد إيراكبو مجلي ديوم حتى قاوة وتحت والعال اند جيس واند فكر ميدي شعب ما قبلهم أسكا قطف لو مدر ليبسا حتى لقلبو مدر قد قصة ديب جفر حليل وتمحاز حوز التكمت راه وتمنى وبيلا كل حوز التكمت حريج من قبي وكل شعبية وهبقوا ولا شعبية من موت ومن سفرة ودحنا بيلا ورب ملاك لاكات وبيليو رب سمعيكا تتمني لعلكا ولا حازيكا آمرا ونيتنا لبكاما آمرا يا سبت اللي ربي كل حوز التكمت حريج تكبأ وحريج قبتكا وكل شعبكا قتوزعا قلوم تحب بيليو ولحوزا حريق قبا وقل لشعبو وزعيو لذي قم الله مترعينا اقل واد آدمي اقل حوه لآدمي سنيت قل الحزي وسنيت قل نفسه لفتيا لآدم لبعد قل لفتي وكيت قل نفسه للأبيا اقل لاما آدم لبعد قل إبايا وآدم لسدي ربكم سديو لرعينا كم سلوما اقل واد آدنام ربا كان وقلها بيو وعقلها بيو وقل تهاقيو وقل ملايكتكم للكو قلو وقل سنيت للحزي سنيت كم ركب ولا قانون لزهبي للبل اقل نفسك لا تفتيا اقل لحوك لآدم لبعد ما فتايا وقل نفسك لا تأبيا اقل بعد ما إبايا كلها الليت من قبي آدمي لترود اقل لحمك وقل لحوان لبل اللي عندي قبي لترود ولا فداب اقل لحوان سده وقل مرح وقل سنيت للحزي دول قبي الدنيا كلها سلام ركب كسلام لتبدي في التنفس وكل سنيت اقل نفس فتيت وبعدام اتساعد لتقرب لسفره ولتقبه وبوم ليه من متكساس وما الحزيت بكل قبي إلا كله أساسنا يتمع وأساسنا يحروب وأساسنا يبي وكراهية لقبي كل من تمع لا تفرر وفتنا نفس وسنيت قل نفس كليتا فتيت وبعدامي متحسار منا مكر لتهيب عباي دراسة لبا دقمته كديب إلا دقم الله سنيت قل نفسنا الحزية قل حونا آدم بعد ما قل حزية وقل قدام سنيت دون حزية وقلوم سنيتهم بتلو نتمني وقلوم دول نسدي ربكم سدينا وماكم سليهو لبنا من كراهية ومن إبي ومن هم وقام اتحزب ونذيفين نقبي ومن أمراض بزح ومن إبي نتنجي كم سلهوما دي بالدنيا أنا كل سلام مزي كلا دي قم الله دي بالدنيا سلام قد تمزا حدق النفتي وسنيت حدق النفتي ومن أنانية ومن فتي مال ومحرف بتنجي دي قمتا كبلا رب الله حزيا قلنا بالتعهد وسنيت احيد قنفته وكيد احيد قنعبه دول اللي الدنيا كلها سلام كم تتملى والبنامة سلام كم نتملى وسعادت كم نركب لكن ابي لتملى لبو آدمي يقن نفسه محمام وكيد ديبك منبر كأكيد اقل آدم للتمني كم اسم لسته ولسم لستيو اقل لأبايو والحوه لبعد اقل لقتل للتمني نايك اشامت اشارت وهم كله قدام بعد كفكم لأزي وقدام بعد كفكم لأكسر وقدكم ربح للحسب قشيم كمتو وقل نفس اسم لندستا اقل بعد قل اقتل لتمني كمتو لتحبرنا دقمتا تحبونا ما تنسيت لأدقامات لنسامعة أدقامات ناي أخلاق وناي سلوك لتأسني كم سلهما اتقابي نجاح وسعادة لتمرح وفتحونا آدمي تلت مكر إلا قلنا اقل سنيتنا كمتا سنيتنا قدام دون حزي اقل نفسنا مسنيت كمتا وسنيت كم نركب نتحبر أدقامات حبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسامعة سديت ومارحيت وحبري إقل نركب منه ومن نتحزير لرب اللي هيبو إقل ود قدام بدمير القباء وبقى بين أنبياء القباء وبقى بين كتاب القباء بطفنات أقباي في الدوحو كآدمي ومن طمع ما تنجيوت ومن أنانية ما تنجيوت سعادة تتكمتا عند أمرنا إلا أدقامات لنسامعة عند سمعنا هتمال قلنا بعلا دول هي لحيوتنا ولا منابرتنا معنا طوطمطم وهدف لبا وبتربلة تنكبت سعادة لتهيب ونجاح وعوتي لتهيب كمتا إقن آمر وجبنا.

برنامج تنسيت مرحبا بكم، دي برامجكم برامج اجتماعيات. البرامج اجتماعيات لكم لنفع ولا لوق سدريت لقبيلي منابرت لنبيلو لنجمعتا كم سب أمر لفقرت وسو أمر لتحاقوبة من قديم وحديث برامجتا كيوم دي برأي جنة حاجيتو رأي مبهلتو رأي إجل مستقبل للرأي وقل ما تزيل للرأي إبولا لتحلم قدام وقل لقبأ لقدر للرأي رأي لتبهل ورأي من جنحت لتفنتي كما إبا تقريتنا لنبلو للرأي لبتو انتاتيكو لبهلت رأي بهلتو لبلا للرأي انتاتي للرأي كلبنا أبو جن رأي وجن حسب وجن نتحلم وجن مستقبل نقلو قل ستات جن نيدي كل يقبل مثل قل صبر أي جبي ولا قفكم هلان دي يقبل قفكم جبي لتري حتى أكان قرحت دي بلا الرادام اللي قرحت اللي متجبي المدر اللي مفجر منه اللي الحسب أدل ما هلان دي يقبي مقل قبا قدر مدر كله أشواك ويكاي وبلاك هلا دي مدر وبزح يكاي وبزح كتكت ليه يقبل مثل اللي مدري اللي دول تحرس حرك أفكهم جبي ودول سني ودول ندف ودول تقبب كف جبي للأمر الدام اللي بع رأي بهلته رأي بهلت أزل يجب بلا مثل جن رأي وقال حرك أفكهم جبي بهلته كرأي جل هلا جنا كل وقت رأينا كفكم جبي أزند الهلا يندي جبي كفكم جبي جن رأي ورأي الألبو كمس العور سلمت للعمرت بد والهلا تماتمتو كرأي قلها لقنا وتخطيط قلها لقنا وستات قلتها لقنا وجب كستات لألبو أمبالفرد لقيس إلا الدميلي توعى وتكي لقى بيته كستات قلها لقنا ورأي قلها لقنا وقلها هدفنا كفاكم قبي كل رأي واضح قلها لقنا بحلته برأي لب من رأي عنتات والعالته كبزحام الدام عورام البلبوم بزح لرؤوة الأمر وبزح زكابوم كبزحام الدام الأمر عوران دبتوم نعنتات البوم لفتحة ولا البوم يبلا للرؤو ونور نايلب لبوم كبالات رأيين دا مبر رأيين تاتن دي قبي رأيين عيلب قل هلا قلنا وقل مستقبلنا قل نرأي وقل نحسب واجبنا كما كم سليهو قل ودا آدم اللي دي لك قدر بزح الله لكن ودا آدمي لي لرأيو ميتو لمد وعادات وتقاليد العادات والتقاليد قل بداهو قبي كبعادات وتقاليد بندين تمرح برأي قلنا تمرح وقل حسب وقل قبقات كلها قل مقبقات ندبينا دي حسابنا قلنا أدور ربنا كندين حسب بلا ما تقلني يجي سالبنا كبزحام الدام لقبي لوداو وبزح لقبي لمسل لوداو لوم الدام اللوم بسبب ظروف ولا هلو دي ظروف با لجبرو كمنا تقاليد ومن اللمود لحلفوتهم كل المود والقدام لتكبتو كل وقت إجنا نعفع بحالتي يكوني هتول أسرنا كمن المود قدام للمديو حمق لقبا وحوان بلمد منو نحلف قانون كم هلا نعم مجتمع مجتمع لتكبتو ومجتمع سنيت تلالبل وفدابي تلالبل منا ينحلف اللي بحالت لحيلتنا والأمراتنا والقدرات العقلية لهالليت قلنا أبان أنا مجتمع لتكبتو أبان المود أبو سبت نقيس لهلا قلنا مخزن ناي أمرت وناي عقل إن دي نتنفع بو نحلف كقل هلا قلنا قدرته بو قلت نفع قل كلهم قدام ودع آدمي أبو قدرته قلت نفع وقل قلش ديو لقدر بزحكم هلا ومن إلي أبو اللي نتنفع آدمي كم أبو لا متقيس ولا لا متكم لأسروا وبو قدرتكم هي نتنفع أنا أمر كل الموت قلنا نحلف وقدام لو تقبلت ليت او سنيت اللي بل ليت عندي يقبي لنقدر كل جنيده ولا يقبي لما سجل قدام وبلمد قدام للمدو حمق وحوان للتكبوت وجن حلف وجبنا كمن قدام لو تقبلت ليت وسنيت لما سجل القدامي منو كباتت منو جن الدقق وجبنا كجنو جن حلف وقدرتنا بقى نتنفع وكلهم قدام لو ودون دبينا قدام ودايا اجليني يجيس قدام بزح سني ودو لكن ابلمد لقيس ما بزود قدام لقدرته العقلية تبندي اللي تنفع واللي دي لقدر اللي يوده سبت ابلمد ومجتمع اللي تكبتو وبقيستو كود آدمي ابا مجتمع ابولا لمديو وبقيسا من قبي بزح قلي دي يقدر كلهم اللهم قدام لنجح لمزول عوتا لمزودي بالدنيا اللهم من لمود ومن آدود آدم لقيس ابو ومن لفقرو
وبناصهم وبنعيهم قدرت بلا تنفعوا وبسبب ظروف من المود لفجروا هتومتم بزوح اختراعات وبزوح قوانين وبزوح جلود قدام لنفع وجلوم لنفع الأمصاو كيوم من رئي قدام لقى بزوح صناعات صنعة عربات صنعة طيارات صنعة لقى بقى كمبيوترات لتفناتا قلش نعو قدروا اجل ميت اللي اللهم قدام وبل مود لي جايس قدام سبت هلوتو وبزحام قدام اقلهم اللي قدر لما السلوم وبلا مد لقيسو اللهم من لمد الحلفو بزوح مخترعات وبزوح صناعات وبزوح شقه اللي قلميتو من لمود فقر ولو كم لمود اللي فقرنا من قبي اقل عاوة قلنا بصحي نقدر من لمود قلنا في قربنا للمود بهلت قدام لتقبطو وقدام كل وقت كفيني اللي امر كوا ولو ديكوا بالعوز ستيبيه كفيني عوت هليكو بديل لو دين دي حسب اقل لي دي لك قدر اقل حسبه لو ديكو ولا بين دي قبي مقل لي دي قدر ومقل لك بقدر اقل لي بلبو قل نفسه وقل مجتمع اقل سدي ود آدمي كل قدرته بقل لتنفع بو كب قدرتهم لتنفعو ومن لمد لحلفو اقل الدنيا نفعو توم توم كحنا ما قل الدنيا قل ننفع ومن المود قل نفقر وبالمود ليت أقليني جيس التلمود أنجو جينا من قبي حتى كم يوم ودي وبالمود لقيسو سقبو فزعو وبالعو ستو وعود شاقون ديكو عالم لفق قدو وقل الدنيا لنفع وقل لما تصيرها لقم لنفع يودو يقل الدنيا جينا نفع وقل لما تصيرها لقم وقل أزرها لا وقل نفسنا وقل عائلتنا جينا نفع ومن المود جينا نفقر بنا وأقبونا عوتي إلو جينا حامل ولي جربا جينا نجرب مكرونة سبع أمر يقبأت من قبي التلمود ليت أنا أنقوقي وعوتك اللعب صحي يقدر عوتك نركب من اللمود إجن حلف وجبنا كما كم سليهما رأي قل هلا قلنا رأي بحلت لقبي لك قدر أزل هلا ندي قبي إتقلو قلنا جنح بنا كورات إناس على مدر للزابيو بزحام قدام اللي مدر اللي ينفع كنا بدي يبن دبيلو والحلو فعلو هتو لكن لمدر أزلك أوفكم هلا ندي قبل أكان كوفكم قبي إن درقة أكرتكم قبل ديبا وكم قببت وكم تحرصت كفكم قبي الخيال صبت مسأ زابيا وكم هد الترأي العلق وديا وكل أدام للزايرة وأكان قاليت وتمق بصحراء أكان خضرت قبت كمكم سليهو بعد رأي مدير صحراء ديبو ما يكون فقر ولا مدير اللي جرادين وصواقك من قبي عندها فكرة سبت اللي كمهت له فكرايا بتخطيط وبستات دقيسة مقب صحراء ما عندها فقرة كم معجزة لمسل ولا يقبل لمسل على كم قبل لوداته وبزحام قدام لنفع وسك قد للتفقد إناستو كحنا ما قبل مد ليت عندين قيس وقبل مثلا ليت عندين قيس وقبل قبل مثلنا ومجتمع اللي تكبتون دي قبل منهم دي حلفنا رأيق اللي لقنا والدنيا لتفقدو وحقونا لترف شكو اللي قلني شكي دول هي لما نعبرتنا معنا طوط أم ركب ولا قدرتنا أبتنا في معنا نقبي كقدرتنا بقنا تنافع مكرونة سب أمر إي قبت من قبي بلمد ليت أقسنا من قبي لمد حتى معنات وسديت إيه هيب.

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و رب الحزية بقني جيس وقني دي قبيتا كان حنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقولو قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو ثلاثة بال نيكون بعد عو تيل بالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قل نركب قبي صلاح قبي رب لفتيا قل نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي نبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاقة ابقى بين انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبس الإمام من البل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندف مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وأدمي صالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيتا ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي قدر ككما رب الحزية قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقى قبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالي تهاجو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبيا ناي زمان اجا نتبع وجا نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدرو اسما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيجي على خالق ايو اقل قل قاوم قلبو صروم قدام هيجي رب تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بزح وقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب للو بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

بنا ما تنسيتنا دي بحلفة يسوع المسيح هتو بايات لو دي لعلو ولا معجزات ولا شفا لو دي يقول لعور لأدام بسببه سبت كافلة وتكلقه سبت قبو سروم اللي من سامة لما تسعى وقدرتنا هاي ناي سامة ونا أدام اللي قبت قدرت كمتان دي عمرو وبالأمنو وسروم هيني اللي قل شعب لا بده هلا وقبيو قبي بدا تلبيلو هلو كحسامة تنسيتنا يوم هيني يسوع المسيح برهتكم تو وتو أنا برهتنا عالم أنا برهتنا الدنيا أنا وأنا وبيل الأمن ودي بيل مزي بيل الأمن السلمتي نبر والسلمتي جايس لبل كيسوع المسيح هتو برهت لمزا وبرهت بهلت ددنا سلمت قدام من سلمت وبدا وجهل ومن موت ومن زنب قلنا يجي لمزا وقلوا قدام قل الحر وبرهت قل هب قل ودا آدمي وبقى بيقول تمرح للحزة يسوع المسيح هتو برهتكم تو وبرهتنا الدنيا كم تو لا رئينا ولا مدرسين قانون دي بسلمتنا برا العلو هتوم بحنا ولا تكن احنا وسبع امر احنا عند البلو لكن التعقلت لنا يوم بسلمت لنا برا العلو وزنوبو من العورو وزنوبو من اللي يموتو كم تو لحبر وحنا ولاد ابراهيم حنا وولاد كن احنا عند البلو لكن بامان هتوم ودديت نا ابراهيم وقبي رب التقمي علو لأن يسوع المسيح وتوم بزوح مسمس من حق ومن برهان ولا برهتنا يسوع المسيح من العورو كتب سلمتهم نبر العلو كم توم انري كم من سلمت قلت نجو يقول كل ود آدمي من سلمت قلنا نجل مطا وتبرهت قل نسو برهت بهلت قبينا ربي وأمرتنا ربي ومن كل جهالت وزنب وبدا وموت عدام قل حرر المطا لقبينا قبينا برهت بلا مطا و بعور قليل تمرح برهت قل تمرح لمطا كتو أور أور من مريح كليتهم بقلب شكته وتحفرت واتقه كبعور اللي تمرح اتحلى أكتر اللي تكره كبرهت قلت مرح ود آدمي ومن نزل مت اتبرهت قلي يجيس للحزة يسوع المسيح وهتو برهت ننتو الدنيا لمزا لكن ود آدمي لسل متو لفتا ولا برهت العمال اللي كيت ولا سيئت سبت تاري ولا تكشف سبت الأبية ونفسه كشش وسل متو قلن بر لحري كيسوع المسيح هتو نور لقبقى وتنور جنيجيس وتبرهت جنيجيس للحزينة ومن أقبوية سلمت ومن أقبوية بدأ والحلاك اتقبينا عدحن قبي بارهت عد حز عدل قبت قبينا عيو وهجينا عيو وبقلت مرح لحزينة كسلمت لقيس لسلمت سبت لمدة وكم سنيت مسلو ولا برهت لأبي كبرهت جلين إبي وسلمت جلين يجيس بقبينا عيو قلت مرح لحزين يسوع المسيح كقل ود آدمي من زنب ومن موت ومن سلمت ومن جهالت ومن بدا السك بقالت وعلاقاتهم سر ربك تترد وكي رب انت سمعا مسر ربك ديما قل لنبر ولا بق لا تروق لا اندف تلا الحزي كبقى بي بدل لتمرح وبقى بي سلمت لقيس اتقفلت لنبر آخرتكم تاكي وتحلاكم لتكري نأمر يسوع المسيح أنا برهتنا الدنيا أنا بيل الأمل السلمت ينبر لبلنا كسلمت كلي ينبر وبقل نيمن وقبي قلنت لي بنا قبي لي يتلي وبرأي لي قيس وحريا نوصل الحري ولا سلمت للمد اللي اتحلاك كم حلا قل عامربو وبزحام الدام سلمت للمد وبرهتكم مسلوم ولا برهت منا لسكو سبت لكيتهم كلي تكشف لكن كم تسلمت هلينا ندعامنا برهت دون حزي لبرهت كمان ركبه وربي أسك برهت كمان رحنا نأمر كيسوع المسيح لقبي أمان قلت أمرنا ولقبي حق ولقبي نور أنا نور ناي الدنيا أنا لبن كقلت اللي نور نبر وقل الأبي دي بسلمت سلمت قلين حري ونور قلن حزي بكل لبنا ودي بنور قلن نبر وسلمت منا قلن على وط وحق قلنت ليه وجبنا

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو قبي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع ديبوتو سبت اللي ان سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نال حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور نمو الأطفال، ودي الحلقة الثالثة.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كنغانا كرسينا بلاكي متل غرائيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دوا كنغي.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي رادي سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض اللي ممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف بتصيبنا وكيف نحمي نفسنا منها وكمان كيف نعالجها. كمان البرنامج بيهتم كيف نتناول غذائنا الصحي السليم، وكمان بيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقة الفاتت كنا بنتكلم عن السكتة الدماغية، أنواعها، طرق علاجها والوقاية منها. في حلقة الليلة حنتكلم عن واحد من أمراض الجهاز العصبي المشهورة وهو مرض الصرع. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض الصرع. وهو مرض بحصل نتيجة لنشاط كهربائي زايد أو غير طبيعي في الدماغ، وده بينتج عنه حالة من التشنج اللي من فترة لأخرى بنسميها نوبة الصرع. معلومة مهمة أعزائنا المستمعين إنه ما كل مريض يتعرض لنوبة صرع بيحتاج لعلاج دائم بالأدوية المضادة للتشنج، والأدوية دي ما بتوصف إلا للمريض اللي يتعرض لأكثر من نوبة من نوبات الصرع. الأعراض اللي بتحدث أثناء نوبة الصرع هي فقدان الوعي وانقباض مفاجئ لعضلات الجسم بينتج عنه سقوط المريض، وممكن يحصل تشنج في عضلات الجسم، وده في الغالب بيستمر من دقيقة لدقيقتين. في أعراض تانية ممكن تظهر أثناء نوبة الصرع، وهي زي الصراخ أثناء النوبة والتبول أو التبرز أثناء النوبة وفقدان الوعي بعد التشنج أو النوم بعد التشنج لعدة دقائق. الإرهاق والإحساس بصداع شديد بعد التشنج في حالات يجب فيها الوصول للمساعدة الطبية فورا وبصورة طارئة، وهي إذا كان التشنج استمر لفترة أكثر من 5 دقائق أو عدم العودة للوعي بعد التشنج أو فقدان التنفس أثناء التشنج، وإذا كان حصلت نوبة تانية مباشرة بعد النوبة الأولى، أو إذا كان في حمى مرتفعة. إذا كان المريض كمان امرأة حامل يجب الوصول فورا للمستشفى، أو إذا كان مصاب بمرض السكري. في حالة التعرض لإصابة أثناء نوبة التشنج يجب كمان الوصول للمستشفى بسرعة. مرض الصرع أعزائي المستمعين هو مرض غير معروف له أي أسباب لحد الآن، ولكن بعض النوبات قد تحدث نتيجة لوجود مشاكل صحية تانية زي إصابة الرأس نتيجة لحادث مروري أو رضخ في الرأس، وممكن يحصل نتيجة لالتهابات الدماغ أو التهاب السحائي. الإصابة بحالة نقص الأكسجين أو إصابة بسكتة دماغية برضو ممكن كمان تعرض لمرض الصرع. ممكن يحصل مرض الصرع كمان نتيجة لتشوهات في الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، أو نتيجة لأورام الدماغ، أو لانخفاض السكر، أو انخفاض الكالسيوم أو الصوديوم أو المغنيسيوم في الدم. كمان مرض الصرع ممكن يحصل نتيجة للإغافة المفاجئ للمخدرات أو الكحول بالنسبة للناس المدمنين على الحاجات دي. في أسباب أعزائي المستمعين بتزيد من خطر الإصابة بمرض الصرع، وهي وجود تاريخ مرضي بالعائلة وتعاطي المخدرات والكحول وإصابات سابقة بالدماغ أو التهابات أو عدوى سابقة بالدماغ. بالنسبة لتشخيص مرض الصرع أعزائي المستمعين، في عدد من الفحوصات ممكن نعملها لتشخيص نوبات الصرع، وده زي فحوصات الدم زي الهيموغلوبين وكريات الدم البيضاء عشان نحدد إذا كان في أي نوع من الالتهابات، أو فحوصات السكر والأملاح زي الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم عشان نتأكد من مستوى الحاجات دي في الدم. ممكن كمان ناخد عينة من سائل النخاع الشوكي في حالة إنه اشتبهنا في وجود التهاب بالسحاية، وممكن نعمل تخطيط كهربائي للدماغ لتشخيص بعض أنواع الصرع. ممكن كمان نعمل تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي بالنسبة للمخ. حنطلع فاصل أعزائنا المستمعين ونرجع نتكلم تاني عن علاج والوقاية من أمراض الصرع.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن تشخيص مرض الصرع، وحسي حنتكلم عن العلاج. بالنسبة لعلاج مرض الصرع، بيؤخذ لتقليل نوبات الصرع في حالة تكرر النوبات أكثر من مرة. توجد عدد من الأدوية لعلاج نوبات الصرع، دي زي التيجريتول والفينيتوين وحمض الفالبوريك. الأعراض الجانبية للأدوية دي مشتركة، وهي بتشمل الإرهاق والدوخة وزيادة الوزن. في أعراض جانبية بتستدعي مقابلة الطبيب فورا، وهي إذا كان حصل اضطراب في المزاج، أو إذا حصل لك طفح جلدي، أو إذا كان حصل صعوبة في الكلام. هنتكلم كمان عن الإسعافات الأولية بالنسبة للمريض أثناء حدوث نوبة الصرع. أهم حاجة ممكن نعملها هي أن نرقد المريض على أحد جانبين عشان يتجنب حصول أي اختناق، وممكن كمان نفك أي رباط موجود على الرقبة، أو إذا كان في سلسل، أو إذا كان المريض رابط كرافتة. نخلع أي نظارات بيلبسها المريض عشان يتجنب إصابة العيون. نتجنب كمان أنه نضع أي حاجة داخل فم المريض، ودي من الحاجات الخاطئة الممكن نعملها لأنه ممكن تؤدي لتكسير الأسنان أو لأنه المريض يعضي لسانه. من الخطوات الممكن نعملها أنه نبعد أي أساسات أو أدوات حادة موجودة في محيط المريض. بالنسبة لدور الجراحة في علاج مرض الصرع، ممكن يحصل في بعض الحالات المستعصية أنه نزيل جزء من الدماغ، وده بيكون الجزء اللي بيصدر الإشارات الكهربية الزايدة، أو يكون زراعة أجهزة للتحكم في أي نشاط كهربائي زايد. هنتكلم كمان عن علاقة مرض الصرع والحمل. يمكن للنساء المصابين بالصرع الحمل والولادة بشكل طبيعي، لكن كمان بعض أدوية الصرع ممكن تسبب بعض التشوهات بالنسبة للجنين، وده زي حمض الفالبوريك اللي بيسبب تشوهات خلقية في السلسلة الفقرية. عشان كده بينصح بإيقافه في الثلاثة شهور الأولى من الحمل، أو تقليل جرعته في بعض الأحيان. بعض من أدوية علاج الصرع ممكن تقلل من فعالية الأدوية اللي بتستخدم في منع الحمل، بعضها كمان بيزيد من فعاليتها، وفي بعض الأحيان بننصح بتغيير وسيلة تنظيم النسل أو منع الحمل لمرض الصرع. بالنسبة لمضاعفات مرض الصرع أعزائي المستمعين، بتكون التعرض للسقوط والإصابات مع نوبات الصرع. ممكن كمان تحصل حالات الغرق بالإصابة بنوبة الصرع أثناء السباحة. ممكن كمان تحصل حوادث السيارات إذا نوبة الصرع حدثت أثناء قيادة السيارة. في مشاكل نفسية بتعرض لها مرض الصرع نتيجة للصعوبات اللي بيواجهوها، أو نتيجة للآثار الجانبية للأدوية. في كمان المضاعفات اللي بتحصل أثناء الحمل، أو للآثار الجانبية للأدوية. بالنسبة للوقاية من مضاعفات مرض الصرع، بتكون في شكل الالتزام بأخذ الأدوية في مواعيدها وبالجرعات اللي حددها الطبيب، والامتناع عن شرب الكحول، والامتناع عن المخدرات، والتقليل من أوقات الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو التلفون. كمان مهم جدا أنه نأخذ الغدر الكافي من النوم والراحة. كمان نتجنب الإضاءة القوية، ونتجنب السباحة، ونتجنب قيادة السيارات. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض الصرع، ونكون عرفنا شنو هي أسبابه، وشنو هي طرق تشخيصه وعلاجه، كيف كمان نحمي نفسنا من المرض ده. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. محبة الله ما في محبة زيها.

أخواني السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن هجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلهم، بنتعلم كمان كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، وتناولنا موضوع نور العالم، ملح الأرض، وحسي هنا هنتكلم عن موضوع محبة الله. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما ذكرت هنا في الموضوع ده هنتناول محبة الله. ممكن نقرأ آية اللي موجودة في لوكا 10:27 بتقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. ممكن دي واحدة من الحوارات اللي كان دار بين يسوع وقادة اليهود. ونينا عاوزين نواصل في الموضوع ده وبنتكلم وبنتناول موضوع تعليم الكتابي وبالخص تعليم القدم ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد في موعظة على الجبل. ده مطلوب منا تقديم هذه المحبة زي الآية اللي قريناها أولا لله بعدك نقدمه للآخرين. محبة الله هي مركز كل محبة، محبة زي محبة شريك الحياة والأبناء والعائلة، وزي محبة الإخوة والأخوات في المسيح محبة الجيران. لو ما عندنا المحبة الحقيقية من الله ما هم نقدر هنا نعمل المحبة فعلا إن ظهروا للفئات دي. خلونا أولا هنا نتناول محبة العائلة، وده ممكن ماشي صعب عشان الواحد يعمله أو يقوم به. وصية الكتاب المقدس واضحة بين تحب زوجتك وأولادك وزي ما أحب الرب يسوع المسيح الكنيسة وهو بذل نفسه لأجلها. ابن القاف في أفسس 5:25-29 بيتكلم أنه أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. بعد ذلك نتكلم محبة واجب بين الزوج والزوجة، أنه واحد إن يخضع الزوج إن تخضع للزوجة والزوج يحب زوجة. وكمان حتى يتناول موضوع بتاع السادة أو العاملين، ودي ما بتكون صعبة لما نحن بنحب ربنا نقدر ناخد دي في حياتنا أو التعليمه ونطبق على حياتنا. المحبة المسيحية فعلا بتبدأ من البيت، وده الاختبار الحقيقي لمحبتنا، لأننا بطريقة كبيرة وواضحة وظاهرة محبتنا بتقدر تبان. فالمحبة الأسرية لا يمكن أن يكون محبة مزيفة. شيء تاني الموضوع البعضي وإنه محبة العائلة المسيحية الكبير، ودي بنقصد به الكنيسة. وربنا بيعلمنا كمان في إنجيل يوحنا 13:34-35 الرب يسوع قال بطريقة واضحة إن العلامة الحقيقية اللي بيميز به أتباعه أي التلاميذ هي أن يحبوا إخوتهم في الإيمان محبة عملية، ودي العلامة ناس العالم بيقدر يميز به أتباع الرب يسوع المسيح الحقيقيين. وصيته بتقول: وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم تحبوا أنتم أيضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أحبائي خلونا نسمع ترنيمة مع بعض بعدك نجي ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي. زي ما قال نتناول محبة الله، وقلنا محبة الله هي محبة المركزية منه، بنقدر إن نحب الجيران، بنقدر نحب العائلة الكبيرة المسيحيين أو نحب بعضنا بعض، ودي وصية مهمة جدا. والموضوع الثالث هنا عاوزين نتناول برضو محبة الجيران، وده برضو ربنا وصان. خلينا نتذكر حوار ربنا يسوع المسيح اللي دار بينه ومع القادة الإسرائيليين أو بالأخص الفريسيين. وهنا بنعرف إن الفريسيين دل الجماعة اللي بيميزوا بين القانون الأكثر أهمية والقانون الأقل أهمية. عشان كده لما سألوا ربنا يسوع المسيح عن أهم وصية في الناموس، يسوع رجعهم في العهد القديم واختبس آيات من تسنية 6-5 ولاويين 19-18 أن الوصيتين بيكون الإنسان قدر أن يحفظ الناموس كله حتى الشرائع الأدبية في العهد القديم. وده اللي كان يسوع بيقصده، الحب الحقيقي هو أن تحب الله وأن تكون قريب منه. ودي النظرية الإيجابية لناموس الله. فبدلا من واحد يقلق شنو الواجب المطلوب منه يعمله، لكن المهم هو أنه تركز على أي حاجة بتقدر تعمله عشان تظهر محبتك لله وللآخرين. بعد الآية دي يسوع ممكن قدم مثل بتاع السامر الصالح. المثل اللي قدمه للفريسيين بعد الآية اللي هنا قريناه في لوكا 10-27. بنقدر نتعلم ثلاث مبادئ عن المحبة للقريب. أولا هنا بنقدر نتعلم قصة السامري الصالح إن علينا نفهم الغريب هو أي إنسان محتاج، من أي جنس، من أي عقيدة، من أي لون، ومن أي خلفية اجتماعية. والشيء الثاني برضو، المحبة الحقيقية اللي بتجي من الله بتقدر تدفعنا إنه نساعد أو نعمل مع الناس، لأن بدون محبة لا يمكن أن تعطي. وثالثا الحب معناه الحقيقي هو أنك تسدد احتياجات الآخرين. وزي ما أنا قلت أنه ما ممكن أو ما في زول بيقدر يقول أنه هو بيحب بدون ما يقدم، بدون ما يعطي. وده بالضبط مهم جدا أنه محبة الله يقدر يكون موجود فينا عشان نقدر نساعد المحتاجين ونقدر نقدم لهم بدون مقابل، بدون تمييز، بدون فرز، ما أي لون ولا أي عقيدة. ده نقاط ممكن مهمة جدا. محبة الله دي اللي بتقدر تساعدنا لما تكون هي المركزية الموجودة في حياتنا. خلونا أحبائي نكون في الصلاة مع بعض ورب يدينا نعمة. يا رب ساعدني بأن أطيع كلامك وأعمل بيه، وعلمني عشان أدي الناس المحتاجين وبدون فرز. أديني قدرة أقدر أهتم ببيتي، أحب زوجتي وأولادي وأهتم بيهم، وكمان أقدر أساعد الآخرين في اسم يسوع المسيح. آمين. وإلى اللقاء، أستودعكم بيد الرب القدير ونعمة الله عليكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه

خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم وين ما كنتوا، وحباب الناس اللي كانت في أشغال المختلفة ورجعت بخير وبسلام، بنقول لكم حمد الله على السلامة، وإن شاء الله يا رب يومكم كان جميل ومليان حيوية وكمان بركات. أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي نحن بنقضيها مع بعض في رحلة جميلة نتجول فيها في مواضيع مختلفة وكمان نستمع فيها لترانيم روحية مختلفة. إذن دي دعوة ليك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تشاركنا وإنك تتابعنا وإنك كمان تتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. أكيد ترانيم روحية جميلة اخترناها لكم، وعايزينكم كمان تراسلونا وتقولوا لنا إذا حابي تسمع مثلا ترنيمة معينة أو يعني حابي تناقش في موضوع معين، بنقول لك أهلا ومرحب بك. أكيد ممكن تراسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59، وأكيد حنكون مستنين كل تفاعلكم وكل مشاركاتكم في الأمسية الجميلة دي. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وإن شاء الله رب مساءكم جميل. بنسعد دائما بكل الناس اللي بتتابعنا، وإذا عايز تتابع قناتنا على الساتلايت نزل يعني التردد أو على النايل ساد بتلقانا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354. ويا رب يا رب نستمتع مع بعض في أمسيتنا المباركة دي. عشان كده دعوة لكل الأهل والأحباب إننا نجي ونستمع. لكن كده أول حاجة خليني أعرفكم على نفسي، أنا إيناس إسماعيل، حكم معكم على مدار الساعة اللي حنقضيها مع بعض نتبارك وكمان نتابع موضوع جديد في أمسيتنا الجميلة دي. تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنمة. حابة الليلة أبدأ بكم بصوت نسائي جميل، المرنمة نانا أحمد، معروفة بحيويتها وببشاشتها وبترانيمها الجميلة، يعني جمهور كبير بحب المرنمة نانا أحمد مما تقدمه من أداء وألحان رائعة جدا جدا في الترانيم، وكمان كلمات يعني مؤثرة ويعني أكيد تهبش الروح والنفس وكمان تحرك الجسد. إذن تعالوا مستمعينا نستمع لأولى الترانيم مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

لو عندك طلبه صلاه ومحتاج اننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. حباب كل المستمعين، ومرة تانية بقول مساء الخير والرضا على مستمعينا في كل مكان وين ما كنتوا. يعني أتمنى أنكم تكونوا بخير وبعافية. تحية مسائية مليانة محبة وود بنرسلها لكم من القلب للقلب، أكيد في أمسية جميلة بتجمعنا، وكمان مع أطيب الأمنيات، ويعني بأنكم تقضوا معنا أوقات جميلة وهادية وإنتوا في الحوش الكبير وسط الأهل والأحباب. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة الرائعة دي وعلى الصوت الجميل. فعلا في الأمسيات دي لازم يعني الدموع بتفيض بغزارة لكن بخشوع قدام الرب يسوع، وفي نفس الوقت ربنا بيبدد الأحزان ويبدلها بالأفراح، وده طبعا وعد من ربنا ليك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده كمان نستمع لتاني ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. ماركو كوش يعني حبيب الشعب، أكيد عايزين الليلة في واحدة من الترانيم الجميلة دينا تبارك مع بعض في الأمسية. نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: حابة أشكر المرنم ماركو كوش يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. فعلا يسوع الغالي، غالي غالي غالي يسوعنا الغالي. يسوع غفر ذنوبي، يسوع شال خطاياي وداني حياة جميلة، ودي الحاجة اللي بنتمتع بها نحن أعزائي المستمعين في أمسية جميلة، وشاكرين ربنا على اليوم اللي عدى بكل خيره وشره. عشان كده في الأمسية دي بنقعد بخشوع عشان نقدم شكرنا وحمدنا على كل حاجة قدمها لنا ربنا. في أمسيتنا الجميلة دي أعزائنا المستمعين، حابة أخذكم مع بعض الليلة في موضوع جميل، وموضوع يمكن يكون صعب مرات على مسامعنا لأنه بيقعدين نمر به يوميا، وما في زول في حياته ما مرة بالحاجة دي. تفتكروا الموضوع ده ممكن يكون شنو؟ الموضوع الليلة عايزين نتكلم عن الضغوطات والإحباطات في حياتنا اليومية. أعزائنا المستمعين بنمر بمواقف كثيرة وضغوط ممكن تكون مختلفة، مرات في الشغل، ومرات في الدراسة، ومرات في البيت أو في علاقتنا مع الناس. والضغوط دي ممكن تخلي الزول يحس بالإحباط أو يفقد الحماس لفترة من الزمن، لكن مهم إنه نعرف كيف نتعامل معها بطريقة صحيحة ونحولها من عقبات لفرص نتعلم فيها وننمو فيها. وفي فقرتنا الليلة عايزين نتكلم عن الموضوع ده، كيف نتعامل مع الضغوطات والإحباطات، وكمان يعني حنستعرض بعض الأفكار ويمكن بعض النصائح اللي بتساعدنا إننا كيف نتجاوز الأوقات الصعبة ونواصل مشوارنا بإيجابية وكمان بكل تفاؤل وأمل. مستنية كمان إنك تشاركني إذا عندك أي نصيحة أو يعني خطوات عملية ممكن نقوم بها يعني وتساعدنا في إننا نتخلص من الأوقات الصعبة، أوقات الإحباط والضغط دي. جدا تشاركنا على طول على رقم الواتساب 00357976563 9. وأكيد كمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت حابة أسمع يعني آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع. إذا أنت جاي الليلة راجع وحسيت بأي ضغط أو إحباط، أكيد أنت تعبيرك حيكون مختلف جدا. مرات الضغوطات بتكون مختلفة. ممكن برضو توروني أنواع الضغوطات اللي ممكن يمر بها الإنسان يعني خلال اليوم. أنا ممكن أقول لكم واحدة بس، ممكن أقول لكم الضغط المالي، وبعد كده حنجر باقي يعني الأنواع الثانية. وبرضو ممكن تكتب لي وتوريني أنواع الضغوطات اللي ممكن تمر بالإنسان أو أنت بالذات، يعني تجربة عملية أنت مرت بها بالنسبة لعنوان موضوعنا الليلة الضغط والإحباط. راسلني وكاتبني وأنا مستنية مشاركة الأحباب والأصدقاء في أمسية جميلة. وفي الزمن ده خلونا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة جدا جدا بعربي جوا. حباب الناس اللي بتتابعنا من جوبا، إن شاء الله رب كلكم بخير وبعافية، وتحية كبيرة لكل الكتاب والملحنين والفرق بتاعت الترانيم إذا كانت جماعة ولا أفراد. بنحييكم في الأمسية دي، بنقول لكم يا رب دائما بتقدموا الجميل والممتع والمبارك دائما في الساحة يعني بتاعت الترانيم. إذن تعالوا معنا أصدقائنا المستمعين نستمع لترنيمة Our God is a Wonderful God.

فعلا اتأكدوا مستمعينا انكم محل تقديرنا وحبنا. يعني بجدد التحايا مرة تانية لكل الأحباب والمستمعين ولكل المتابعين وين ما كنتوا. بقول لكم خلوكم معانا في برنامجنا الليلة وما يعني باقة من الكلمات الجميلة والترانيم الرائعة. نتمنى انه يعني صحبتنا الليلة تكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم، وكمان في مساءات جميلة ممكن نوصفها لكم، مساء الورد والياسمين ومساء سوداني أصيل مليان دفء ومحبة وسلام. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا وعرفنا عن موضوع الضغط والإحباط، وعرفنا قدر شنو إنه يعني ممكن أي زول معرض إنه للضغط والإحباط. لكن برضو في حاجات كثيرة أن إحنا ممكن نعملها، زي ما قلت لكم ممكن تشاركوني بالخطوات العملية في إننا كيف نقدر نتخطى الموضوع ده. الضغوط والإحباط جزء من الحياة، وما في زول ما مر بها في مرحلة من المراحل. مرات بنجتهد يعني في حاجة وما بنلقى النتيجة اللي كنا متوقعينها، ومرات بنواجه ظروف صعبة أو مشاكل بتخلينا نحس بالتعب والضيق. لكن المهم ما هو وجود الضغط نفسه، وإنما الطريقة الممكن نتعامل بها معه. أول حاجة لازم نعرف إنه يعني الشعور بالضغط أو الإحباط حاجة طبيعية، وما معناه إنه الإنسان ضعيف أو فاشل لو لقيناه يعني مر بحاجة زي دي. ما طوال نحكم عليه بإنه الزول ده ضعيف أو ما بتحمل المشاكل أو ما بتحمل الإحباطات أو ما بتحمل الظروف والضغوط، لا ما نوصفه بكده، لأنه إحنا ما عارفين هو أصلا مر بياته ضغط أو بياته ظرف. كل الناس بتواجه التحديات، والناجحين هم الناس اللي بتعلموا كيف يتجاوزوا الصعوبات دي. ويعني وأكيد في طرق كثيرة ممكن تساعدنا في إننا كيف نتعامل مع الضغوطات. في مثلا إننا نتكلم مع زول بنثق فيه، سواء كان صديق أو واحد من أفراد الأسرة. يعني نحن مثلا بنرتاح له إذا أخوك أو إذا أختك الكبيرة، أو حتى مرات الوالدة. الوالدة ماله قلبها حنين وبتسمع لك يعني بكل يعني خشوع، وبتديك يعني كل يعني قلبها ليكي وأضالها كلها ليكي، بتسمعك بكل محبة بأمانة. عشان كده يعني إذا زيد زول اللي أنت بترتاحي ليها حاول اتكلم معاه، وانت كمان اذا ممكن ترتاح لاخوك الكبير، حتى لاختك ماله، اختك ممكن تكون محط الاسرار بتاعتك، ممكن تديك حلول عمليه مناسبه جدا جدا للمشكله اللي انت قاعد تمر بها دي. عشان كده يعني مشاركتنا الهموم يعني بتخفف كثير من التوتر. يعني لو احنا ما تكلمنا عن الموضوع اكيد حيكون جوانا وحيوترنا كمان بزياده. مهم اننا كمان ننظم وقتنا، يعني واحدة من الخطوات العملية إننا كمان ننظم وقتنا ونحدد أولوياتنا. أهم حاجة إننا نحدد أولوياتنا، لأنه تراكم المسؤوليات بدون تنظيم بيزيد من الإحساس بالضغط. يعني أنت أصلاً كده كده حاجاتك لو مشتتة وما منظمة دي براها بتعمل لك توتر وبتخليك إنك تحس بالضغط زايد، ما نقص لكن هو زاد. أما عن الإحباط أعزائي المستمعين، فلازم نتذكر أنه يعني الفشل في تجربة معينة ما نهاية الطريق، وإنما فرصة إن نتعلم ونكتسب خبرة جديدة. يعني كل نجاح كبير وارد، ومحاولات كثيرة وتحديات يعني ممكن نتجاوزها بالصبر وبالإصرار. لكن ما من أول يعني عقبة في طريقنا خلاص أنا فاشل وأنا ما بقدر، وأصلاً أنا عارف إنه ديتوني مسؤولية أكبر مني. لا، أن إحنا لازم يكون عندنا صبر ويكون عندنا إصرار على إن كيف نتخلص من الضغط أو الإحباط الموجود فينا ده. التفاؤل يا جماعة، ودي واحدة من النقاط المهمة، لازم نكون متفائلين، وفي نفس الوقت نكون عندنا ثقة في ربنا، ودي واحدة من أهم الأشياء اللي بتساعدنا إننا نتخطى الأوقات اللي ممكن تكون صعبة علينا. فمهما اشتد الضغط لازم نؤمن إنه بعد المصايب دي ممكن يكون في فرج كبير جدا جدا، وإنه أي مشكلة لها حل بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين، عايزاك الليلة تتأكد إنه مهما يعني مريت بمشكلة لكن أكيد بيكون لها حل. لسه مستنية مشاركاتكم، ولسه مستنية كمان تفاعلكم مع حلقتنا الليلة. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين، حنطلع فاصل بس نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

رجعنا مستمعينا مرة تانية، وحاب أشكر المرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة دي، واللي فعلا بتدينا طمأنينة، لأنه إحنا في أمسيتنا بنتكلم في موضوع صعب محتاج فعلا أن إحنا يعني زول يطمننا، ربنا يطبطب علينا وحي واحد يقول لنا زي المرنم عبد الله كوش إنه ربنا شال كل الهموم، وربنا يعني فكاني من القيود، قيود الهم وقيود الضغط والإحباطات. فعشان كده عزيزي المستمع عايزين كمان نشوف حالتنا في الفترة الفاتت كسودانيين. لما نتكلم عن الضغوط والإحباط أكيد ما بنقدر يعني نفصلها من الحالة اللي بنعيشه نحن كسودانيين الليلة. الحرب والظروف الصعبة اللي حصلت خلت كثير من الناس تفقد بيوتها وتفارق أهلها وأصحابها، وفي ناس فقدت شغلها ودراستها وتغيرت حياتها كلها في لحظة. الحاجات دي يعني كلها كده بتعمل ضغط كبير جدا جدا على الزول، وممكن تخليه يحس بالإحباط أو الخوف أو القلق، خاصة من الجاي، وده إحساس طبيعي شديد خاصة في الظروف اللي بنمر بها. لكن في نفس الوقت يعني الشخص السوداني معروف بالقوة والصبر. واحد ممكن يقول لي يا إيناس خلاص الصبر قلة، لكن برضو بقول أنت معروف بالصبر ومعروف بقوتك، خاصة قوة التحمل، ومعروف أنه كمان مهما اشتدت المحن بتقدر تجيف تاني وتواصل. شفنا ناس كتار فتحوا بيوتهم للناس حين، وشفنا التكافل بين الناس في الأكل والشراب والعلاج والتعليم، وشفنا شباب وبنات رغم الظروف الصعبة لسه متمسكين بأحلامهم وبيحاولوا يواصلوا حياتهم. عشان كده مهم إننا ما نخلي الإحباط يسيطر علينا، ولازم نتكلم مع بعض ونساند بعض ونذكر بعض دايما إنه أكيد الفرج حيكون قريب. الزول مرات بيحتاج لكلمة طيبة أو وقفة بسيطة عشان يلقى القوة عشان ما يقدر يواصل. صح ممكن الطريق يكون صعب، لكن بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الأمل لسه موجود، والسودان مر بظروف كثيرة يعني وقدر يتجاوزها، وأكيد بإذن ربنا الأزمة دي كمان حتعدي، وحيجي يوم نشوف فيه بلدنا آمنة ومستقرة وأفضل من قبل. خلونا نتمسك بالأمل ونخلي عندنا يقين إنه بعد الضيق أكيد ربنا حيفرج علينا، وبعد التعب أكيد حيكون في راحة. ويا رب ربنا يحفظ بلدنا السودان وأهله من كل سوء ومن كل شر أو شبه شر. وكمان بشجعك عزيزي المستمع إنه في كل أمسية أرفع السودان في إيدين ربنا، قول يا رب أبرئ أرضنا وأشفي يا رب كل مريض وعز يا رب كل حزين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد إحنا مع بعض حنقدر نصنع مستقبل بلد بالخير ممكن يكون زاخر، وده يعني العهدناه في الإنسان السوداني، قلنا إنه هو صبور وإنه هو يعني بيتحمل كل يعني الظروف اللي ممكن تكون بتحط به، وشوفنا ده خاصة في الفترة اللي مرت بيها ظروف صعبة جدا جدا على السودان. كمان الكتاب المقدس أعزائي المستمعين مليان بقصص واقعية يعني عن شخصيات عاشوا أزمات ممكن تكون طاحنة ومروا بلحظات إحباط ويأس إنساني طبيعي جدا جدا، لكنهم قدروا يتعاملوا معها بالصبر والإيمان، وكمان يعني اتغيروا الطريقة اللي ممكن يكونوا قاعدين يفكروا بيها. تعالوا مع بعض نشوف إيليا النبي مر بأزمة الخوف والقلق النفسية. إيليا ده يعني مر بأزمة نفسية وإحباط شديد جدا جدا لدرجة إنه يتمنى الموت. بعد انتظار روحي كبير هددته الملكة إيزابيل بالقتل، فجأة يعني وفجأة كده إيليا حس بالخوف الشديد وهرب للبرية وقعد تحت شجرة وهو محبط تماما، وقال كفى الآن يا رب خذ نفسي. حس إنه وحيد وما في فايدة من كل التعب اللي بتعبه. تعالوا مع بعض نشوف إيليا تعامل كيف مع اللحظة دي. الله هنا ما لام إيليا ولا عاتبه في لحظة يعني هو كان مر بها في ضعف. أول حاجة يعني أكله ونومه، اهتم بجسمه التعبان، وبعدين اتكلم معه بصوت منخفض وخفيف ورجع له التوازن ووراه إنه ما براو انت ما براك يا إيليا. وفي يعني حاجات ممكن تكون يعني بنكمل يعني فيها في السكة معانا. وإيليا قام وواصل رسالته بقوة تانية، ودي الحاجات اللي انا قلت لكم انه بتكمل معانا في السكة اللي هو موضوع النشاط اللي ممكن يرجع لينا والحيوية زي ما عمل إيليا، قام وواصل رسالته بقوة. واحد من الأمثلة الجميلة برضو يوسف. أزمة الغدر والخيانة المتكررة المر بها يوسف خلته عايش سلسلة من الأزمات اللي ممكن تكون متتالية والإحباطات. يعني أي زول مر بحاجة زي دي ممكن نفسه تكون صعبة عليه جدا جدا. إخوانه باعوه واتسجن واتظلم في يعني في السجن وفي مصر، وهو زول بريء عاش هناك يعني، والناس تقريبا كده زي كأنه نسوا اللي هم أهله أبوه وأخوانه. والأزمة إنه يقضي سنين من شبابه وهو مسجون ومتغرب وبعيد من أهله بذنب إنه هو يعني ما عايز يعمل العملة اللي حرضته عليه زوجة فوطيفار. ده إحباط بيخلي الزول يفقد الثقة في أي حاجة. لكن برضو قدت عنا نشوف يوسف يتعامل مع الموقف ده كيف. يوسف ما استسلم للإحباط ولا عاش في دورة ضحية. في أي مكان كان بيترمي فيه مثلا زي بيت فوطيفار أو في السجن كان بيشتغل بأمانة وبيكون زول إيجابي جدا جدا يعني. والأهم إنه احتفظ بقلب نظيف رغم التعب والمؤامرات اللي هو مر بها. ولما بقى يعني سنين كثيرة مرت عليه هو بقى المسؤول وبقى الرجل الثاني في مصر، وجهوا أخوانه محتاجين له ما انتقم منهم، لكن قال لهم يعني كلمة المشهورة أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا. يا سلام يا يوسف، إحنا كتير يعني محتاجين نتعلم من الشخصيات اللي ممكن تكون مرت بأوقات من الضعف وأوقات من الإحباط وأوقات من الأزمات اللي ممكن تكون صعبة. أنت ممكن تقول أنا مر بوقت صعب ما مر بزول يعني قبلي ولا يمكن يمر بزول بأزمة أو ضغط زي كده، لكن شوف حتى الأنبياء العظماء مروا بأوقات صعبة جدا جدا، وشفت كيف يوسف مر بأزمة وكيف إيليا النبي مر بأزمة وكيف حتى داود النبي مر بأزمة كبيرة جدا جدا، وعندك أيوب برضو مر بأزمات صعبة جدا. تعالوا مع بعض أصدقائنا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، حنرجع نواصل حلقتنا ونستمتع بالترانيم الروحية.

0: الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: خطى واثقة وتوكل على الله وأكيد حتنجح، الفات مات. رغم الإحباطات والضغوط اللي إحنا قاعدين نمر بيها، لكن خلونا مع بعض ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. والكتاب المقدس بيشجعنا كثير، وفي آيات كثيرة يعني بتقول، يعني بتسندنا وبتشجعنا. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وده بنلقاه في فيليبي 4 الآية 13، وده شعار للقوة والانتصار على العجز. لما الدنيا تتلخبط وتفتكر إنها دي النهاية، الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الأزمة دي ما النهاية، لكن يعني وراها تدبير سمح شديد جدا جدا. وكمان الآية اللي بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. حتى اللخبطة والأيام الصعبة دي ربنا بيعرف يعني يطلع منها خير ليك أنت في النهاية. وعشان كده الكتاب المقدس بيشجعنا إنه الأزمة دي مؤقتة وحتعدي، وأنا معاك في وسطها، ما تخاف وما تيأس. طاقتك التعبانة أنا بجدد لك، وبكرة حيكون أحسن. دي الطاقة الإيجابية اللي بتخلي الزول يقيف على حيله تاني مهما كان الإحباط. وفي نهاية حلقتنا الليلة ونهاية موضوعنا عن الأزمات والإحباط، يعني عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما هي إلا محطات في سكة الحياة الطويلة، ما في زول بيقعد فيها طول العمر. الأزمة بتجي زي العاصفة الشديدة، بتلخبط الورق وبتهز الشجر، ومرات بتشيل معاها حاجات يعني عزيزة علينا، لكن في نفس الوقت بتكشف لنا معادننا الحقيقية وبتعلمنا كيف نقيف على أرض صلبة. والإحباط ده ما هو إلا سحابة صيف بتغطي الشمس للحظة، لكنها دايما يعني بترجع وتشع من أول وجديد. رأيكم شو نطلع برضو نستمع لآخر ترنيمة ونرجع ونختم برنامجنا؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أعزائنا المستمعين، جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تتضايق يعني لو مرت بيك ضغوطات ولو مرت بيك إحباطات، لكن في نفس الوقت عايزاك تتشجع، لأنه الكتاب المقدس شجعنا كثير بالآيات اللي أنا يعني قلتها لك، وأنت ممكن ترجع برضو وتحاول تشجع نفسك وكمان روحك بكلام ربنا اللي أصلا وعوده صادقة وأمينة معانا. ما تستسلم للقفلة دي ومتخلي الإحباط يسرق منك ضحكتك وعزيمتك، أرمي حمولك على الله وشيل نفس عميق وتحرك خطوة بخطوة يعني، وأكيد كل الأمور حتتحلى. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنهم هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنهم هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك كون أنت الشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديه من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر، وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، أي يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخص تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من شعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم شماتة علنية، شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص ده، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كرة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس. هامان ومردخاي، بالرغم إنه هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب، يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بإنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع إنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها، مختلف تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي للشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب، فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين الأكل الجرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.